أنهارهم يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء وإذا استغنوا عنه سدوها، فإذا جاءهم المطر اجتمع إليهم ماء أودية اليمن فاحتبس السيل من وراء السد الضخم. ثم لما كانت الحاجة تشتد تأمر فيفتح الباب الأعلى وتجري المياه إلى البركة، فكانوا يسقون من الباب الأعلى ثم من الثاني الأوسط ثم من الثالث الأسفل، فلا ينفد الماء حتى يأتي الماء من السنة المقبلة، فكانت تقسيمه بينهم على ذلك. وصارت رمال الصحراء بسطا هندسية خضراء تجري بينها القنوات الملتوية وتصدح بين أغصانها البلابل المغردة وتمتلئ أشجارها بالأثمار النضرة والأزهار الملونة، وكانت بلدتهم طيبة كريمة التربة عامرة بالخضرة، وكان من صفاء هوائها ونقاوته أنهم لم يروا في بساتينهم بعوضة قط ولا ذبابا ولا برغوثا ولا قملة ولا عقربا ولا حية ولا غيرها من الهوام أي الحشرات المؤذية، ولا تتعب دوابهم. وإذا جاءتهم قافلة وفي ثيابهم ودوابهم قمل ونحوه ووصلوا إلى تلك البساتين النقية ماتت تلك القمل لساعتها. وكان من غزارة ما تعطي تلك البساتين أن المرأة كانت تخرج معها مغزلها وعلى رأسها وعاء من قش فتلتهي بمغزلها وتمشي بين الأشجار المثمرة فلا تأتي بيتها حتى يمتلئ وعاؤها من كل الثمار من كثرته على الشجر من غير أن تمسها بيدها. وزيادة على هذا النعيم الخاص بهم أصلح الله لهم البلاد المتصلة بهم وعمرها وجعلهم أصحابها، وضيق السير بأن قرب القرى بعضها من بعض حتى كان المسافر من مأرب إلى الشام يبيت في قرية ويرتاح في أخرى ولا يحتاج إلى حمل زاد حتى يصل مقصوده آمنا من عدو وجوع وعطش وآفات تضر بالمسافر. وقدرت هذه القرى المتصلة ب4700 قرية بورك فيها بالشجر والثمر والماء، بحيث تظهر القرية الثانية من الأولى لقربها منها. ولما طالت بهم مدة النعمة سئموا الراحة ولم يصبروا على العافية، تمنوا طول الأسفار وقالوا لو كان جني ثمارنا أبعد لكان أشهى وأعلى قيمة، فتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام صحارى شاسعة ليركبوا النياق المحملة ويتزودوا بالزاد كغيرهم. وانتشر البطر والطغيان والكفر بالله حيث بدأت عبادة الشمس من دون الله، فأرسل الله إليهم 13 نبياً فدعوهم إلى الله تعالى وتوحيده وترك الكفر، وذكروهم نعمة الله عليهم وأنذروهم عقابه، فكذبوهم وقالوا والعياذ بالله ما نعرف لله علينا نعمة، فقولوا لربكم فليحبس هذه النعمة عنا إن استطاع ذلك. وتجري في هذه الأثناء قصة التقاء سيدنا سليمان بملكة سبأ بلقيس حيث دعاها إلى الإسلام فأسلمت هي وقومها، ثم بعدها بسنين حصل الكفر مجددا. ومنه ما حدث مع شخص منه اسمه حمار، كان له ولد فمات فاعترض على الله والعياذ بالله تعالى،
ورفع رأسه إلى السماء وبصق وقال: لا أعبد ربًا قتل ولدي وكفر كفرًا شنيعًا. وصار لا يمر بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفر، فإن أجابه تركه وإلا قتله. فأنزل الله عليه صاعقة أحرقته ودمرت واديه حتى صار خرباً ومرتعاً للجن. أما قومه فإنهم تمادوا في الكفر تمادياً فظيعاً، ولم يلتفتوا إلى كلام الأنبياء الذين نصحوهم وازدادوا إعراضاً، ولم يقابلوا الهدى والإرشاد إلا بوضع الأصابع في الأذنين وبالاستكبار والانصراف إلى العمل وبناء البيوت. فأراد الله أن يذيقهم شر أعمالهم وأن يريهم عاقبة كفرهم، ليكونوا عبرة لغيرهم وعقوبة قاسية لمن تحدثه نفسه أن يسلك طريقهم ويفعل فعلتهم. فسلط الله عليهم دابة صغيرة اسمها الخلد، وهو حيوان لا يبصر، ولكنه ذو أسنان ومخالب حادة جدا، فجاء منه الألوف وحفروا تحت أساسات السد بشكل متواصل، وكان خلفه كميات ضخمة جدا من الماء المتجمع، وما هي إلا ساعات حتى تدفقت المياه سيولا جارفة تهدم ما هو أمامها وتغرق الناس في بيوتهم وتدمرها، حاملة معها أطنانا من الطين والأحجار. فخاب كيد الكافرين وانتقم الله من الظالمين. تهدم السد وانهار البناء، ولم يعد يحجز السيول المتدفقة والأمواج المتلاطمة، وانطلقت المياه الحبيسة في شعاب الوادي وبين الأشجار، فغرق الزرع وهلك الضرع، وعاد الوادي كما كان صحراء مقفرة صامتة لا نبات فيها سوى أشجار لا تثمر، إلا كل مر بشع وبعض الأنواع التي لا نفع فيه، وهربت العصافير والبلابل. وأتى البوم يصيح فوق الخرائب، وحلقت الغربان تنعق على الأغصان الجافة، ومن بقي من الناس فإنهم لم يطيقوا صبرا على أن يقيموا في صحراء كانت بالأمس بساتين عامرة، ففارقوها ونزحوا عنها بقلب يبكي دما، ثم تفرقوا في شتى البلاد حتى صار أمرهم حديثا يتنقل وحكايات تروى، حيث كانوا في نعمة سابقة فلم يحفظوها، فجزاهم الله بما كفروا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن عليها أبا الزهراء وقربها.
1: طيب يا حاج طيب.
0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن

أتيت أخبركم عن سيد الأمم، ميلاده رحمة للعرب والعجم. صلوا عليه كما الرحمن يأمرنا، محمد في البرايا خير محترم.

الطاهرين ومولاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن هذه الملة ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة، أي السواد الأعظم، أي جمهور الأمة، كما في رواية: كلهم في النار إلا السواد الأعظم. أحبابي، لقد بيّن لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيحصل فيها اختلاف، وأنها ستختلف إلى فرق، وأن كلها في النار إلا واحدة. وبيّن لنا أيضا كيف نميز هذه الواحدة بالعلامة الظاهرة، وهي أنها الجماعة، أي السواد الأعظم، أي جمهور الأمة، أي أكثرها وأغلبها، والحمد لله على ذلك. فجمهور الأمة المحمدية من زمنه عليه السلام إلى زماننا على الهدى من حيث أصل المعتقد، وإن اختلفوا في بعض الفروع فكلهم على توحيد الله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين، وتنزيهه عن الحجم والجهة والحد والمكان، وكلهم على اعتقاد أن الله هو خالق كل شيء من الأعيان والأعمال، وأن أعمال العباد بخلق الله لا بخلق العباد، إنما بكسبهم، وكلهم على اعتقاد أنه لا يدخل شيء في الوجود إلا بمشيئة الله وعلمه وقدرته، وأنه لا يمكن أن يحصل شيء لم يرد الله حصوله، وأن الخير والشر كليهما بمشيئة الله وتقديره، وأن الله أرسل الأنبياء مبشرين ومنذرين، وأن أولهم آدم وآخرهم سيدنا محمد إمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن الأنبياء اصطفاهم الله وخصهم بالحفظ والعصمة من الكفر وكبائر الذنوب وصغائر الخسة وسائر الخسائس والأمراض المنفرة، وكلهم يؤمنون بالجنة والنار، أنهما موجودتان وباقيتان إلى ما لا نهاية له، وكلهم مقرون بالبعث والحشر والحساب والعقاب وسائر ما ثبت وروده في الشرع، ولم يشذ عنهم إلا شرذمة من أهل النار قليلة جدا إذا ما قورنت بالسواد الأعظم. فمنهم المجسمة الذين وصفوا الله بأوصاف الأجسام، ونسبوا لله الحجم والمكان والأعضاء والحركة والانتقال والتغير والانفعال والصعود والنزول على معنى الحركة والانتقال وغير ذلك من أوصاف المخلوقين، فخرجوا عن دائرة التوحيد ووقعوا في الكفر الشنيع، ومنهم المرجئة والقدرية الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية، رواه الترمذي. والمرجئة فرقة ظهرت في الماضي وانقرضت، كانوا يقولون كلاما هو ضد الدين، كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، أي بزعمهم مهما فعل المؤمن من الذنوب لا مؤاخذة عليه في الآخرة، فكذبوا الدين وخرجوا بذلك عن دائرة المسلمين. أما القدرية فقد روى أبو داود في سننه عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

فيهم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. فالقدرية هم الذين يكفرون بالقدر، أي ينكرون تقدير الله لبعض الأشياء. وقد قال العلماء إن من قال عن شيء واحد إنه يحصل بغير مشيئة الله فقد كفر. ومن الفرق التي شذت عن جماعة المسلمين الخوارج، الذين قالوا بكفر مرتكب الكبيرة، بل منهم من يكفر الحاكم إذا حكم بغير الشرع، وإن لم يستحل ذلك ولو في مسألة واحدة، بل يكفرون الرعية كذلك، وافقوهم أم لا، إلا من ثار عليهم وقاتلهم واستحلوا بناء على ذلك دماء المسلمين وأموالهم، ونتج بسببهم أنواع الفتن والدمار على مر العصور. إخوة الإيمان، في القرن الثالث الهجري كثرت الفرق الشاذة، فقيض الله تبارك وتعالى في أواخر ذلك العصر إمامين، أحدهما عربي والآخر أعجمي. أما العربي فهو أبو الحسن الأشعري وكان بالعراق، وأما الأعجمي فهو أبو منصور الماتريدي وكان ببلاد فارس، فقاما وتلاميذهما من بعدهما بالرد على الفرق الشاذة وتقرير العقيدة الصحيحة بالأدلة والبراهين، حتى انحسر أهل الضلال وانكسروا، فنسب إليهما أهل السنة، فصار يقال لأهل السنة أشعريون وماتريديون. وشاهد الوجود أي الواقع المشاهد يشهد على ذلك، فلو نظر المحقق إلى علماء الأمة في مختلف العلوم من زمن هذين الإمامين إلى زماننا لوجد أنهما إما أشاعرة أو ماتريدية، والحمد لله على ذلك. أحبتي، روى الحاكم في المستدرك وغيره أنه لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذل

0: واسع عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قومك يا أبا موسى. وأومأ بيده عليه الصلاة والسلام إلى أبي موسى الأشعري. وقال الإمام القشيري: أتباع أبي الحسن الأشعري من قومه. وروى الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن الصادق المصدوق حبيب رب العالمين أنه قال: لتفتحن القسطنطينية، ولنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش. ولقد فتحت القسطنطينية بعد 800 عام، فتحها السلطان المجاهد محمد الفاتح رحمه الله، الذي كان ما تريدي العقيدة كما هو معلوم. فبالله عليكم، هل يمدح النبي صلى الله عليه وسلم من خالفه في العقيدة؟ هل يمدح النبي من خالف نهجه وما جاء به من الحق؟ لا والله، فهذان الخبران يدلان على أن الأشاعرة والماتريدية هما على الحق والصواب. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على عقيدة هذين الإمامين الجليلين، أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يميتنا عليها بجاه الأنبياء والمرسلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: في جبين الحب نور من لجين، وصباح الوجه طوره الغد.

مستمعينا الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

0: أفلح من وحد الله.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.

فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم.

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

الباقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة

لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان،

شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته. وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا. فيا أولي التشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم. وهكذا المتلو في كلامكم، أيهما القديم في اعتقادكم؟ أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: آمين يا رب.
0: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام.
1: آمين.
0: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري.
1: آمين.
0: ومن شر لساني ومن شر قلبي.
1: آمين.
0: اللهم أعني ولا تعن علي.
1: آمين.
0: واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك. وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لي

واغفر لي خطاياي واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر.

0: نتوب إليك يا الله
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله
1: يا رب العالمين.
0: أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله
1: يا الله.
0: أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله
1: يا الله.
0: اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله
1: يا كريم.
0: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.

0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة.
1: يا الله.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.
1: آمين.

0: نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

الله تعالى موجود بلا كيف ولا مكان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اعلم يا أخي المسلم أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، أي مستغن عن كل ما سواه أزلا وأبدا، فلا يحتاج تعالى إلى جهة ولا إلى مكان يقوم به، ولا يحتاج تعالى إلى مخصص له بالوجود، لأن الاحتياج ينافي الألوهية. والله سبحانه وتعالى هو الإله الذي أوجد هذا العالم كله، والعالم كله بحاجة إلى الله تعالى ليحفظ عليه وجوده. فالله تبارك وتعالى هو خالق السماوات السبع والأراضين والعرش والكرسي، وخالق الأماكن كلها. لذلك لا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى موجود في مكان أو في كل الأمكنة، أو أنه موجود في السماء، أو متمكن وجالس على العرش، أو منبث ومنتشر في الفضاء، أو أنه قريب منا أو بعيد بالمسافة. تعالى الله سبحانه وتعالى وتنزه عن هذه الكيفيات كلها، لأنه تعالى موجود بلا كيف ولا مكان. ويكفي في تنزيه الله عز وجل عن المكان والحيز والجهة قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فلو كان لله تعالى مكان وجهة لكان له أمثال وأبعاد، طول وعرض وعمق، ومن كان كذلك كان محدثا مخلوقا محدودا ومحتاجا لمن حده بهذا الطول والعرض والعمق. يقول الإمام علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. ويقول أيضا في تنزيه الله عن الجلوس: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته. ويقول الإمام الكبير أحمد الرفاعي رضي الله عنه، الذي كان من كبار العلماء وأولياء الله العارفين والصوفية الصادقين، عبارة عظيمة جامعة في توحيد الله عز وجل وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. فهذه عبارة تحتوي على معان عظيمة في التوحيد والعقيدة، فهي تفيد أن معرفة الله عز وجل تكون بالاعتقاد الجازم بالقلب أن الله تبارك وتعالى موجود لا شك في وجوده، فهو تعالى لا بداية ولا نهاية لوجوده، موجود أزلا وأبدا لا يفنى ولا يموت، وهو الذي أوجد بقدرته هذا العالم بأسره العلوية والسفلية والعرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. وتفيد هذه العبارة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى موجود بلا كيف ولا مكان. فالله تعالى هو خالق المخلوقات كلها، وخالق المخلوقات يستحيل عليه في العقل أن يشبهها، فيستحيل على الله تعالى إذن الصورة والهيئة والشكل والحجم والمقدار والحركة والسكون والألوان والطعوم والاجتماع والافتراق والاتصال والانفصال. وكذلك يستحيل على الله عز وجل المكان والجهة، لأن من له مكان يكون جسما له حدود ومساحة وأبعاد، ولا احتاج إلى من جعله بهذا الحجم وبهذا المقدار والحد. لذلك لا يجوز أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى له حدود ومساحة. يقول الإمام علي رضي الله عنه: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. ويقول الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المسمات العقيدة الطحاوية، والتي بيّن فيها عقيدة أهل السنة والجماعة: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. ويقول أيضا في نفي الجهة عن الله عز وجل: ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. والجهات الست هي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف
والله تعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الحمد لله الذي نور الدنيا ببعثة محمد، وصلى ربي على سيدنا أحمد وعلى آله وصحبه ما ذكر المولد تتجدد. لقد كانت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام والتحايا والإكرام إيذاناً بانقلاب مجتمعات وتبدل مقاييس وتغير موازين وزوال دول وانقراض عادات وتحول شعوب. كانت فجراً بزغ على ملايين البشر في مشارق الأرض ومغاربها، في شمالها وجنوبها، وشمس حضارة نقلت الرقي والعلم والتمدن ومعالي الأخلاق إلى أرجاء المعمورة. ولكن ذلك لم يكن عفواً بغير تعب، وإنما قام على أساس صلب وقاعدة متينة وأعوام من الغرس والزرع. 13 سنة من صبر أولي العزم في مكة وجوارها، وإنما يريدهم زين الرجال على كلمة واحدة: توحيد الله تعالى، ويدعوهم إلى عقيدة صحيحة قويمة لا ضعف فيها ولا تعقيد، عبادة الله وحده من غير أن يشرك به شيء، وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بإله خالق قادر عالم رازق، بيده ملكوت السماوات والأرض، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء عدلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، حي لا يموت، قيوم لا ينام، لا يتمثل في الذهن ولا يتوهم في الوهم، لا يشبه الأجساد ولا الأرواح ولا الجن ولا الملائكة ولا الأحياء ولا الجماد، بل لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، لا يوصف بصفات المخلوقين ولا ينعت بنعوت المربوبين، رفع السماء بغير عمد، وبسط الأرض من غير مساعدة أحد، واحد صمد، غني عن العالمين، بصير من غير حاجة إلى حدقة، سميع من غير حاجة إلى أذن، عالم من غير حاجة إلى قلب، خالق من غير حاجة إلى آلة، خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. فيا أيها السامع، إن تساءلت كيف تشابكت الأيدي من الصدر الأول وتعاضدت القلوب والأجسام،
وإن بهرك موقف الأنصار حين أرادوا أن يتقاسموا مع المهاجرين الأرض والمال، وإن خطر ببالك كيف خرجت أمة الوأد والأوثان والعصبية والظلم والتبعية إلى رفعة الرحمة والعلم والعدل والفضل والقيادة، إن قلت كيف انقادت لهم الأمم وتآخت معهم الشعوب وتمازج الغالب والمغلوب وصار الرومي والفارسي والعربي والبربري والزنجي والتركي إخوانا، في أعينهم لمعان الذكاء وفي قسماتهم مخايل الطيبة، عزماتهم عزمات الأسود وثباتهم ثبات الجبال، لياليهم بكاء وأيامهم عمل وإرشاد. فاعلم أن السر هو فيما ذكرناه من التوحيد، فإن الصدور حوت العقيدة صافية راسخة، وذلك أصل العلم ومفتاح المعرفة الحقة وأقوى رابط يجمع بين القلوب، فتمتلئ أرجاؤها بحب الله لتندفق في حب الطاعات إلى أداء المطلوب، فيزكو القلب ويتفتح الذهن، فإذا بكل نور قبس من نور الهدى وكل أنس من عبق أريج مهبط الوحي ومعين النبوة.

يقولون وعليهم القلوب.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم
1: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدلة نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
7: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع ليون، بنية عيداني ومقدم.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: رجعنا مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى الإمام البيهقي في كتاب ألفه في بيان مكارم الأخلاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله ما النجاة يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. فحري بالمسلم إذا سمع هذا الحديث أن تتحرك نفسه للزيادة في الإحسان إلى الناس والعمل بمقتضى هذا الحديث ونحوه مما فيه بيان الخصال الحسنة والأوصاف الحميدة والأخلاق الرفيعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الخصال الثلاث العظيمة كانت من أوصاف الرسول وأخلاقه. أما الخصلة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم تصل من قطعك، أي أن للرحم حق الصلة، والرحم هم الأقارب من جهة الأم والأب كالخالات والعمات وأولادهن، والأخوال والأعمام وأولادهم. فلا يجوز للمرء أن يقطع من تجب عليه صلته من الأقارب بحيث يشعر بالجفاء. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويقول ربنا عز من قائل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله واتقوا الأرحام، أي صلوهم ولا تقطعوهم. والصلة الكاملة للرحم هو أن يصل المرء من قطعه من الرحم كما يصل من وصله، فلا يقول هذا رحمي لا يزورني فلا أزوره، إذ لا يجوز أن يقابل القطيعة بالقطيعة، بل يجب عليه أن يقابل القطيعة بالصلة والإحسان. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت، رواه مسلم. فيعلم من هذا أن زيارة المسلم لأقاربه الذين قطعوه ليست مهانة ومذلة، بل هي خصلة خير وعمل طاعة يحبه الله تبارك وتعالى. فقد روى الشيخان البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. ففي هذا الحديث الشريف بيان أهمية صلة الأرحام ومرتبتها في الدين، لأن ذلك من حسن الخلق الذي حض عليه الشرع حضا بالغا. ومما ورد في الحث على صلة الرحم أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. ولا يخفى أن من أسباب التفكك والتشرذم في بعض المجتمعات قطع الأرحام، بحيث ينقطع الكثيرون عن صلة الأرحام، ويعللون ذلك بقولهم: إن لم يزرني فكيف أزوره. وكم نصادف أناسا تركوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق الحسن، وتشبهوا بغير المسلمين، وظنوا أن الأدب الحسن ما هم عليه من الاقتفاء والاقتداء بأهل المدنية المزيفة الذين يحسنون القبيح للناس، ويزينون لهم المفاسد، ويعيبون على غيرهم الخصال الحميدة التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها. فترى البعض إذا ما أمرته بصلة الرحم والإحسان إلى الناس قال: من هو عمي؟ حتى أتنازل لزيارته. إن هؤلاء الذين اغتروا ببريق بعض العادات الغربية ألم يعلموا فساد تلك الخصلة الذميمة التي بينها الله تعالى في قوله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري. أي لا يدخلها مع الأولين إن مات بدون توبة من تلك المعصية، بل يستحق العذاب قبل دخول الجنة، هذا إن لم يسامحه الله ويعفو عنه. وأما الخصلة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: وتعطي من حرمك، أي ينبغي للمؤمن أن يعطي ويبذل مما رزقه الله، وهذا من الكمال في الإحسان. وأما الخصلة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: وتعفو عمن ظلمك، فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إن تحمل أذى الغير ومعاملتهم بالخلق الحسن هو إحدى وسائل الترقي ونيل الدرجات العلى، فلنقتف آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه خالقه عز وجل في محكم التنزيل: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا أدب أحسن من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تحسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا، واجعلنا ممن يصلون أرحامهم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة.

هذا دعاء جميل، وهو: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم، هذا للكرب عظيم، ولو لم يقل: برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوم بدر يكثر من قول: يا حي يا قيوم، ولو أكمل المؤمن فقال: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالي مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: اقول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي انزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي.

صباحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت 19 من شهر أيلول 2026 الموافق للسابع من شهر ربيع الآخر 1448 هجرية.

0: البداية مع أخبار صحيفة النهار. صدام درميماس مؤشر سلبي إضافي برسم الجولة الثامنة.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت إسرائيل للعالم الأزرق لي فقط في لبنان، باب المندب كنز استراتيجي في يد صنعاء.

وإلى جريدة البناء، وقد عنونت ترامب يستعد للحرب أم للتسوية عبر التشاور مع الخليج وصفقة القنابل لإسرائيل. اليمن تثبيت إنجازات الأنصار وأزمة ديزل في أمريكا واستطلاعات انتخابية. الجيش يتلقى أوامر سياسية بالانسحاب من دير ميماس بعد الإنذارات الإسرائيلية. بقاء الدعاية الأمريكية ساذجة ومكشوفة.

ومما جاء في صحيفة اللواء. استنفار بين الجيش والاحتلال في دير ميماس والميكانيزم تسحب فتيل الاشتباك. ورقة التمديد لليونيفيل أساس مهمة سلام في نيويورك، وصندوق النقد يؤكد على الاتفاق مع الحكومة. دفاع السعودية، 41 دولة شاركت في اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي. الانتخابات الروسية، تنديد أوروبي بقمع المعارضين. طيران اليمني يشن غارات على جنوب غربي تعز.

0: وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت: لا سقف لأسعار النفط، والجيش يواجه إسرائيل في دير ميماس، حزب الله ينتحر بقرار ذاتي أم بقرار من ولاية الفقيه.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: إسرائيل تستهدف الجيش والمفاوضات، حسابات الانتخابات تجمد التصعيد إقليمياً.

0: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنوانات: أوروبا ترفع مستوى التأهب جنوب البحر الأحمر، ترامب يلوح بقرار كبير بشأن إيران، سماء العراق بلا حظر عسكري وعودة للطيران المدني، بيروت تضغط للتمديد لليونيفيل، الجيش السوداني يصد هجوما في ولاية النيل الأزرق. في الختام يبقى أن نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق غنام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن أقوى رابط يربط المسلمين هو الإسلام، هذا الدين العظيم الذي رضيه الله لعباده وأمر باتباعه. وقد حث الإسلام حث المسلمين على التأدب بآداب تشدهم إلى بعضهم وتجعل منهم كأنهم جسد واحد ملتئم متقارب المشاعر، يفرحون معا ويتألمون معا ويتعاونون على دفع ما أصابهم أو أصاب بعضهم. والآداب أيها الأحبة كثيرة، منها السلام، منها التزاور، منها عيادة المريض وغيرها. فقد روى الإمام البخاري رضي الله عنه، وهنا اسمعوا جيدا، روى البخاري رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. قال العلماء: في قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم، الظاهر أن المراد به هنا الأمر المطلوب على وجه التأكيد. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وهو واجب عينا إذا كان المسلم عليه واحدا، وعلى الكفاية إذا كانوا جمعا، أي إذا رد بعضهم سقط عن الباقين. والسلام من محاسن الإسلام، فإن كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الآفات والشرور، ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يجلب التآلف والمحبة ويزيل الوحشة والقطيعة. ثم يقول الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: وعيادة المريض. قال الجمهور: هي مندوبة، فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن يعوده إذا مرض لغرض تأنيسه، لإدخال السرور عليه وطمأنته، والتحدث إليه بما ينفعه ويدعو له، ويجتهد في أن ينتقي له أطيب الكلام، مثل ما ورد: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. ثم يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: واتباع الجنائز. ثم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: واتباع الجنائز، أي تشييعها من محلها أو محل الصلاة، فهو سنة مؤكدة لما فيها من الاعتبار والاتعاظ والتوبة إلى الله تعالى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وإجابة الدعوة، وهي واجبة في وليمة العرس بشروطها المقررة في الشرع وفي سائر الولائم، وهي سنة مؤكدة. فإذا دعاك لدعوة طعام أو شراب، فاجبر خاطر أخيك الذي أكرمك بالدعوة وأجبه لذلك، إلا أن يكون لك عذر شرعي. قال عليه الصلاة والسلام: وتشميت العاطس، شمت العاطس وشمت عليه، دعا له ألا يكون في حال يشمت به فيها. وفي رواية: وتسميت العاطس أي الدعاء له بالخير والبركة. والكلمة من السمت وهو الهيئة الحسنة، أي جعلك الله على سمت حسن، لأن هيئته تنزعج للعطاس. وهو بعد حمد العاطس سنة مؤكدة عينا إن لم يكن غيره، وإلا فكفاية بأن يقول له رحمك الله. الله تعالى يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايما حدك.
8: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
9: ألو، وينك؟
10: بدي وين؟
9: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
10: ما معي محل كل هول.
9: ما تعطى الهم، بس انقلهم من سلتك لسلة الخير.
11: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، ننوي التقرب إلى الله تبارك وتعالى في الاستماع إلى تفسير سورة الطور، وهذه الحلقة الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، أقسم الله عز وجل بالطور، وهو الجبل الذي كان عليه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عندما سمع كلام الله الأزلي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة عربية ولا غيرها من اللغات، وليس بمبتدأ ولا مختتم. أقسم الله عز وجل بالطور ثم قال: وكتاب مسطور. مسطور معناه مكتوب، وهذا الكتاب من العلماء من قال المراد به القرآن، ومنهم من قال المراد به اللوح المحفوظ، ومن العلماء من قال المراد بهذا الكتاب هنا التوراة. أقسم الله عز وجل بالطور وهو الجبل الذي كان عليه موسى عندما سمع كلام الله، وأقسم الله عز وجل بالكتاب المسطور، ثم قال تعالى: في رق منشور. الرق هو كل ما يكتب عليه، قد يكون من جلد أو غيره، ومعنى منشور مفتوح. قال تعالى: والبيت المعمور. البيت المعمور هو بيت في السماء السابعة، وهو معمور بالملائكة، يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم يخرجون منه ولا يعودون إليه. هذا البيت المعمور في السماء السابعة، وهو يسامت الكعبة. ومن العلماء من قال البيت المعمور هو الكعبة، لأن الكعبة معمورة بالحجاج. قال تعالى: والسقف المرفوع. المراد بالسقف المرفوع السماء، كما قال تعالى في سورة الأنبياء

بحرا واحدا وتشتعل نارا نسأل الله السلامة. وهذا القسم جوابه قول الله تعالى: إن عذاب ربك لواقع، أي إن عذاب الله عز وجل الذي توعد به الكافرين لواقع، أي لكائن لا محالة. ويؤكد في قول الله تعالى: ما له من دافع، أي لا أحد يستطيع أن يمنع حصوله، لا أحد يستطيع من الكفار أن يمنع هذا العذاب. هذه السورة سورة الطور. هناك صحابي قبل أن يسلم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو جبير بن مطعم رضي الله عنه، كان يريد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، فذهب إليه. وعندما وصل إلى الرسول كان يقرأ في صلاة المغرب سورة الطور، والمغرب صلاة جهرية، أي يرفع فيها المصلي صوته يقرأ الفاتحة وما بعدها جهرا في الركعتين الأوليين. فجبير صار يستمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الطور، قال: فكاد قلبي يطير. فدخل جبير بن مطعم في الإسلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال تعالى: يوم تمور السماء مورا. أخبر الله عز وجل في هذه السورة عن بعض الأمور التي تحصل يوم القيامة، وهنا إعلام أن السماء يوم القيامة تتحرك وتضطرب وتدور، ويوم القيامة السماء تنشق كما قال تعالى في سورة الانشقاق: إذا السماء انشقت. كذلك لونها يتغير. أخبر الله عز وجل عن أمر يحصل في السماء، وهو الاضطراب والحركة التي تحصل فيها، فإن السماء يوم القيامة تنشق ويتغير لونها. وتمور السماء مورا، أي تضطرب هذه السماء وتدور. ثم قال تعالى: وتسير الجبال سيرا. الجبال يوم القيامة تسير عن أماكنها، الجبال تزول ولا تبقى في أماكنها. وإذا قرأنا القرآن الكريم نجد وصف أحوال الجبال يوم القيامة في قول الله عز وجل: وكانت الجبال كثيبا مهيلا. الكثيب هو الرمل، والمهيل معناه السائل، معناه هذه الجبال تصير رملا سائلا، ثم يختلط بعضها ببعض. فنجد في قول الله تعالى في سورة القارعة: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ما هو العهن؟ هو الصوف المصبوغ ألوانا. أليست الجبال نجدها ألوانا مختلفة؟ كذلك الصوف المصبوغ يكون ألوانا يسمى عهنا، فشبهت الجبال بالعهن لأنها ألوان يختلط بعضها ببعض. قال تعالى: المنفوش، فتتفرق أجزاء الجبال، وشبهت الجبال بالعهن لأن ألوانها مختلفة، وشبهت بالمنفوش منه لتفرق أجزائها. كذلك في قول الله تعالى في سورة الواقعة: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. معناه تصير هذه الجبال هباء منتشرا، فمعنى قوله تعالى: وتسير الجبال سيرا، أي تسير الجبال عن أماكنها ولا تبقى في يوم القيامة. ثم قال تعالى: فويل يومئذ للمكذبين. الويل هو الهلاك الشديد. ويل لهم، أي ويل للذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ثم قال تعالى: الذين هم في خوض يلعبون. يخوضون في الباطل، يلعبون، يستهزئون. هذا شأن الكفار، هذا حالهم، يستهزئون بالقرآن، يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالأحكام الشرعية. نسأل الله أن يثبتنا على الحق ما أحيانا، والحمد لله أولا وآخرا.

تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

المطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

معكم. في آخر التطورات الميدانية في الجنوب، ألقت درون تابعة للعدو الإسرائيلي جالونات متفجرة على بلدة المنصوري، كما نفذ جيش الاحتلال تفجيرا عنيفا جدا في البلدة. في الإطار الدبلوماسي، أعرب مصدر رسمي عن ارتياح بالغ لنتائج المؤتمر التحضيري لدعم الجيش، وقال إن ما جرى من مناقشات في المؤتمر والتي عكست إجماعا على أهمية تعزيز الجيش اللبناني وسائر المؤسسات الأمنية اللبنانية يجعلنا نتفائل أن يشكل المؤتمر الأساس محطة ترجمة سريعة جدا لبرنامج دعم نوعي للمؤسسة العسكرية يشكل رافدا أساسيا لها حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها وتأكيد سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. مطلبيا، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب يومي الأربعاء والخميس في 23 و24 من الجاري، وأنه في حال لم تتجاوب الحكومة مع مطلب رفع بدل النقل فإن الرابطة سترفع أيام التوقف القصري أسبوعيا، إذ لا يمكن أن تكون كرامة الموظف مكسر عصا لأحد. دوليا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح قانونا، ولفت إلى أن القانون يضبط ويوسع عقوبات ورسوما جمركية وحظرا على روسيا ويمدد العقوبات القائمة على إيران. وإلى اليمن، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنه شن طيران الحرب السعودي خلال 24 ساعة الماضية 26 غارة جوية بطائرات نوع F-15 أقلعت من قاعدة خميس واستهدفت محافظة تعز. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، تعرضت روسيا لهجوم أوكراني ب350 مسيرة كانت متجهة إلى موسكو مع بدء التصويت في انتخابات تشريعية التي تستمر حتى يوم الأحد، وتجري الانتخابات الحاسمة كما وصفها الرئيس فلاديمير بوتين في ظروف استثنائية وتجديد أمني واسع وسط مخاوف من هجمات أو عمليات استفزاز. واضطرت مراكز الاقتراع في منتجع سوتشي المطير على البحر الأسود إلى الإغلاق لفترة وجيزة بسبب إنذار بطائرة مسيرة. وقال رئيس البلدية إن أعضاء لجنة الانتخابات والناخبين المؤهلين والمراقبين لجأوا بشكل مؤقت إلى الملاجئ لأسباب أمنية. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك. معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون، مثل ما بذكركم أنكم عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجاهرتز FM. وأكيد ما تنسوا أنه فيكم كمان تحضرونا صوت وصورة عبر منصات نداء المعرفة على يوتيوب أو على كمان أبليكيشن نداء المعرفة. من إذاعني معكم على الهواء. لنبلش بالفقرة، فقرة سؤال وجواب، قبل ما نبلش بموضوعنا لليوم يلي هو هل فكرتوا أنه توقيت تنظيف الأسنان هو مهم بقدر تنظيف الأسنان بحد ذاتهم؟ طبعاً أنه كتير مهم أنه ننظف أسناننا، ولكن ما بتعرفوا أنه التوقيت كتير بيأثر. بالعادة دكاترة بيقولوا لكم أنه مننظف مرتين، مرة الصبح ومرة المساء، وإذا حبيتوا بأرضية النهار. ولكن في الصباح المفضل أنه واحد ينظف أسنانه بعد تناول الطعام بـ30 دقيقة. ليش؟ لأنه إذا أخذنا الترويقة وكان فيها حمضيات، مثل إذا واحد شرب عصير برتقال وغيرها، بيخلي البي آش أو الحموضة داخل الفم بتكون عالية. لذلك ما منفرش أسناننا بشكل مباشر من بعد الأكل، ننطر 30 دقيقة ليصير في عنا مثل تعديل للحموضة داخل الفم. أما التنظيف المسائي اللي هو أهم، يعني أنا إذا جيتوا سألتوني من نظف الصبح ولا المساء أكيد حقلكم اثنين، ولكن الأهم في المساء. ليش؟ لأنه نحن في المساء قدرة الفم على تنظيف نفسه خلال النوم بتخف. إفراز الريق اللي بالعادة بيكون داخل الفم عنا بيصير بقل كتير خلال فترة النوم، ومثل ما بتعرفوا أنه الريق يعتبر المدافع الأول والمحارب الأول ضد البكتيريا والتسوس داخل الفم. وأخيراً الأهم من التوقيت هو الانتظام. ما تنسوا أنه تنتظموا، يعني ما منفرش نهار إيه وبعدين عشرة، لا، ننتظم بالساعات المعينة بكل يوم أنه نحن ننظف أسناننا كتير منيح. لنبلش بموضوعنا لليوم اللي هو مهم جدا، كتير منكم سألوني شو هو هالعنوان، وأول مرة منسمع بشي اسمه علم توقيت الطعام. حنحكي بكل تفاصيله مع اختصاصية التغذية. أهلا وسهلا فيك معنا جنان عطشان.
1: أهلا فيك سارة وبالمستمعين.
0: حبيبتي جنان، نحن كتير قالوا لي أنه في توقيت للأكل، أنه إذا نحن بدنا نفسر للمستمعين لما نقول تنظيم وقت الطعام قديش هيدا الشيء مهم للساعة البيولوجية داخل جسمنا.
1: هيدا الشيء سبحان الله كمان بالطب القديم، يعني أنتوا أكيد تعودتوا علي بحكي بين القديم صحيح. والجديد الأطباء القدماء هيدا الموضوع حكوا فيه من زمان كتير. وهلأ كتير عم يسلط الضوء عليه بالدراسات حديثا، وعم بيشوفوا قديش أهمية تناول الطعام بساعة معينة تقريبا، يعني كتنظيم خلال النهار، والشباك اللي بتفتحيه اللي تاكلي فيه، والعادة اللي أنت بتعمليها لنفسك. فإنك أنت تكوني عم تاكلي بأوقات محددة، إذا كنت عم تاخدي بالليل الأكل أو بالنهار، كتير بتفرق. كمان كفاءة الجسم بالتعاطي معه بيختلف بين الليل والنهار، من هون علم تنظيم أوقات الطعام، مش بس النوعية، يعني حتى لو عم تاخدي نوعية جيدة صباحا جسمك بيتعامل معها بطريقة، وليلا بيتعاطى معها بطريقة تانية.
0: شو حلو هالشي عن جد، واحد يعرف انه قديش في فرق.
1: أكيد
0: بالعادة نحن منفتش إذا كان هلثي ولا مش هلثي، مثل ما كنت عم بتقولي.
1: صح
0: نعم. طيب هل توقيت الوجبة مهم بقدر نوعية الطعام؟ يعني نحن إذا قلنا ما بعرف بدنا ناكل شيء هيلثي أو لتسي خضار في الليل، هل منقدر نحن نعمل هيدا الشيء ولا لا؟
1: شوفي حنبلش من الأول. نحن عندنا مثل ما قلت ساعة بيولوجية. هذه الساعة البيولوجية مركزها الأساسي هو بالدماغ، وفي عندنا ساعات بيولوجية على بعض الأعضاء مثل الكبد والأمعاء والبنكرياس وغيرها، هني بدها تشتغل هول بين بعضهم بهارموني بإنسيابية وإنسجام. الموضوع بيختلف أكيد أكيد بين الشتاء والصيف. وبيختلف كمان بحسب الأعمار، وبيختلف كمان إذا كان الشخص عنده مرض أو لا، بياخد أدوية أو لا. نحن حنحكي بطريقة عمومية عند الأشخاص اللي هن إجمالاً أصحاء. ما حناخد حالات هي استثنائية، حنحكي نحن كأشخاص ما عندنا أمراض لنقول. اتفقنا؟ أوكي. أول شيء اللي بينظم الساعة البيولوجية سبحان الله هو الليل والنهار. الضوء. فأنت وقت ما عيونك بتشوف الضوء بتعطي إشارة للدماغ أنه خلاص نحن هلأ بلشنا الصباح، وبالتالي في هرمونات بتنفرز منها تهيئ الجهاز الهضمي لاستقبال الطعام، وبتكون حتى الحرارة الأصلية تبعيتك الداخلية هي بأهب استعدادها وبكفاءتها القصوى. ففي ما لو أنت بالنهار أخذت الأكل، طريقة هضمه واستقلابه الميتابوليزم تبعيته والاستفادة منه حتكون بكفاءة جدا مرتفعة. فيما لو أنه أنت بقيت كل النهار من دون أكل وحددت الوجبة الكبيرة التقيلة، لو كانت هلثي تنقول أكلت شي 200 جرام لحم بقر وحدن رز وشوية خضار سطة، وكانت تعتبر صحية، تاخديها بالليل خلاص
0: تعمل لك عصر هضم أوقات
1: 100%، وكفاءة جسمك لاستقلابها حتكون أقل.
0: أوكي.
1: ليه؟ لأنه بالنسبة للجسم أنه هلأ دخل الليل، ففي هرمونات وطيت وهرمونات ارتفعت، وهلأ الجسم مهيئ أنه يفوت بحالة صيام ونوم.
0: طيب هيدي إذا كانت عنا مواعيد الطعام عشوائية، كيف ما صح اللي بالنهار بصير بأكل، شو بصير بالجسم؟
1: هلأ العشوائية أنا كتير بحاربها صراحة بموضوع تنظيم الطعام، خاصة عندي بالعيادة، يعني مرضاي إذا عم يسمعوني حيكونوا كتير فهمانين علي شو عم بحكي. ليش؟ لأنه العشوائية بالأكل أول شيء ما بيكون في هارموني بين الدماغ ومثل ما قلنا جهاز الهضمي. أوكيها من جهة. جهة تانية كمان أنه بيصير في عندي شيء اسمه إدخال طعام على طعام، هيدي شغلة الأطباء القدماء كتير حذروا منها، يعني كتير كتير بيحكوا فيها. شو مبدأ هو؟ في ناس بتفكر انه انت يعني اخذت نوعين من الاكل مع بعض. لا، مش هيدا هو ادخال طعام على طعام. ادخال الطعام على طعام هو انك انت تاكلي اكل جديد وبعده الاكل اللي اكلتيه ما خلص هضمه بالمعدة. حنعطي مثل ومع الساعات هلا لنبلش نعمل تطبيق.
0: 100%.
1: اوكي،
0: نقرب الموضوع لراسنا.
1: صحيح
0: أكثر.
1: اوكي، بيقولوا لك الاطباء القدماء انه عندك طعام لطيف وعندك طعام غليظ، هذه كمان محور كتير اساسي.
0: اوكي
1: طعام الغليظ مثل ما حكينا، تنقول صحن فيه رز ولحمه وخضر، اتفقنا؟ هذا يعتبر طعام غليظ. قديش بده تقريبا هضم؟ قريب الاربع ساعات.
0: أوكي.
1: بالمعدة ليكون أتم الهضم. وفي بعض الأشخاص قد تاخد 6 ساعات، لأنه كمان الجسم عن جسم بيختلف، وقوة هضم عن قوة هضم بتختلف، والسن بيختلف. فالإنسان منا بيقدر يشعر إذا كان الأكل بمعدته انهضم أو لا بشعور الامتلاء أو بالخفة. إذا هيك شوي كبستي على معدتك، لا بتحس إنه بعد في شيء جوا. استعدادك لإدخال طعام جديد تختلف إذا كنت عندك جوع صادق أو لا. ماشي؟ طيب هلأ وقت ما أنا بكون أكل طعام ثقيل وبده 4 ساعات، فما في مجال أنه أنا بعد ساعة دخل أي طعام جديد. ففيما لو أنا أكلت هيدا الوجبة على الساعة 12 الظهر، فأنا قبل الساعة 4-5 ما مطلوب أكل ولا أي شيء،
0: ولا قهوة مثلا.
1: هلأ شوفي، بعض المشارب اللي هي مثلا معينة على الهضم هيدا استثناءات.
0: أوكي.
1: فعشان نحن نكون عم نمشي على القاعدة مثل ما هي، هدول 4-5 ساعات انت ما بتدخلي ولا اي شيء. تقولي لي استحليت قطعة معمول؟ ولا شيء. حبة فواكه؟ ابدا. كباية عصير؟ ولا شيء.
0: ذكرتيني برمضان.
1: ايه،
0: هيدا حدا بينطر 3-4 ساعات بس حتى يرجع ياخد.
1: وبرمضان شو بيصير عندك؟ كتير عصر هضم عند العالم، وبتشتكي العالم من النفخة ومن الاسهال ومن الامساك. هيدا لانه التوقيت ما كان مزبوط نحن وعم ناكل خلال الليل. فلا نرجع للموضوع. ففيما لو قامت جينان
0: قولت ماجد ما في وقت
1: ففيما لو اجت جينان اكلت هيدا الصحن على الساعة 12 وعلى الساعة 2 اجت سارة ضيافتها حبة معمول. قامت جينان اكلت حبة المعمول الساعة 12، هل المعدة استوفت الهضم كاملا للحمة؟ لا، فهيدا اسمه ادخال طعام على طعام. رجع بعد ساعة جبتيلي قلتيلي تعي دوقي هالبرجر، انا بدي اكل برجر، تعي كلي معي. وانا استحليت، بس انا هل جعانة جوع صادق؟ لا، فهيدا ادخال طعام على طعام. حاعطيك مثل لتفهم علي اكتر كيف الطعام بتصير هضمه رديء. انت لو كنت عم تسلقي مع كورونا، هلا ستات البيوت كتير حيفهموا علي،
0: اوكي،
1: فبنص السلقة انت قمتي حطيتي مع كورونا نيه،
0: نعم،
1: وبدك تطفي كنت بعد 5 دقايق، شو حيكون عندك؟ صار بالطنجرة عندك معكرونة استوت ومعكرونة مش مستوية.
0: صحيح.
1: وإذا بدك تنطري بعد أكتر لتستوي المعكرونة اللي حطيتيها بالجزء الثاني، حتخبص الأولى. فنفس الشيء بيصير بالهضم بالمعدة.
0: حلو.
1: أكيد بكل الأحوال الهضم بده يصير فيه إرباك، وبده يصير فيه عندي تخمرات للطعام الأول، أو بده يظهر الطعام غير منهضم. وخروج الطعام غير منهضم بيسبب ارتفاع للإنسولين، وبيسبب ارتفاع للتريغليسيرايد سكر الدهنيات الدم، وبيخرب الأيض، وبيصير في عندي قابلية أكتر لاكتساب الوزن.
0: أيوة. طيب جينان، نحن يعني في حال صار معنا هيدا الشيء، ما شرط نكون نحن حاسين بساينز موجود، يعني ما شرط يكون عندي وجع معدة أو وجع بطن لأعرف أنه أنا صار عندي إرباك بعملية الهضم.
1: لا،
0: صح؟
1: لا، ما شرط.
0: يعني ممكن واحد يكون ما حاسس.
1: لا، ما شرط،
0: بس عم بيصير عندنا هالمشاكل.
1: بيصير عندك، وما بس هيك، سرعان ما تلاقي تأثيره السلبي على صحتك، خاصة إذا كان عندك لايف ستايل منه نشط.
0: أوكي.
1: وإذا كان نومك منه جيد. ليه؟ لأنه هيدي الساعة البيولوجية سبحان الله بتشتغل بهارموني مع كل شيء، يعني النوم مع الرياضة. الرياضة محلل كتير للأخلاط اللي هي، والمواد إذا بدنا نقول اللي هي غير منهضمة بسبب سوء الهضم، واللي فاتت على الجسم وهي بعدها منا مكتملة النضج، فالرياضة بتحللها. فأنت لو كنت خمولة ما بتتحركي، بتسهري وما بتنامي كفاية، وبتاكلي بطريقة منا منتظمة، فأنت هون مع وقت، ما في شوية وقت حتبلش تلاقي أنه صحتك منا بخير.
0: أوكي. هل الرياضة إذا واحد التزم فيها بتكون معدل في حال واحد إذا كان نظام غذائه منه جيد أو ما بينام منيح، ولا منه كافي هذا الموضوع؟
1: منه كافي، لأنه إذا بتتذكر نحن بحال أحكينا عن الأمور الستة الضرورية للحياة، الأكل هو 1/6، والرياضة هي 1/6، هن كلهم بيكملوا بعض. بس ولكن حدا بيتريض مع نظام غير منتظم، مع أكل غير منتظم، أهون بكتير من أنه حدا غير منتظم وما بيتريض. عرفت؟ يعني الوطأة بتكون أخف مع الرياضة.
0: أوكي. ننتقل للوجبات هلأ، هيك نبلش شوي نحكي فيهم in details. كم وجبة الشخص بده يأكل بالنهار؟
1: أوكي. هلأ إذا بدك تجي تحكي مثل الأصول المرتبة، هو الإنسان بيحتاج تقريبا لوجبتين، واحدة أول النهار وهيدي اللي بتكون تقيلة نسبيا، وواحدة آخر النهار، يعني تقريبا على المغربيات، وبدها تكون ألطف.
0: يعني الفطور فينا نقول الترويقة.
1: أكيد، وأنا كتير بأيده.
0: بدي أقلك أداة الترويقة مهمة.
1: كتير بأيده. أنا إنسان شخصيا أنا ما ببقى عندي كفاءة وعندي productivity عالية
0: بلا
1: ترويقة.
0: أنا معك
1: 100%. فيجي حدا يقول لي أنه ما تتروق يا جينان لأنه بتكوني أحسن وصحي، بقول لك ما فيني أشتغل. فالموضوع كتير مختلف من شخص للتاني. بس هون خليني أقول لك أنه أنا عود حالي بلش وجبت الساعة 4-5 بالليل، وبكرة بيكون المغرب على الساعة 4-5 بالليل، وقضيها كل الليل عم باكل، فأكيد هذا ما أنه مزبوط. أكيد. فالأصول، لأنه بيكون جسمك مثل ما قلنا بكفاءة عالية جدا مع طلوع الضوء، وبتأهب عالي لاستقبال الطعام واستقلابه، فالأحسن أنه نحن ناخد أول النهار الطعام، يعني حدود الساعة 10 11 بيكون ممتاز.
0: أوكي.
1: عال، وكمان وحدة قبل على المغرب تقريبا بيكون تمام. لأنه
0: الأشخاص اللي بتفيق بكير 6 الصبح مثلا،
1: شوفي هلا ما كل العالم عندها شهية صادقة، نحن بنقولها شهية صادقة، يعني انا عن جد جعاني مش مستحلية مثل قبل شوي انه شفتك عم تاكلي برجر استحليت. أوكي. جعاني انا عن جد؟ لا، ماني جعاني. أوكي. فانا اذا كنت جعاني جوع صادق صارت صوب الساعة 8-9 اكيد روحي كلي، وركبي صحني كمان بطريقة تكون مرتبة، بروتين عالي، دهون عالية، نشويات معتدلة، وخضار. انت ممتازة هيك، هيدا بضاينك 6-7 ساعات بتروحي ما بتجوعي. هيدا إذا كان حدا ما معتاد على كثرة الطعام. هون المقلب الآخر، نحن للأسف بهيدي الأيام عشان ما حدا يروح فجأة أنه يأكل 7 مرات بالنهار لمرتين ما حيتحمل. نحن هيدا الأيام من نحن وصغار منعود الأولاد على كثرة الطعام، فالعادة أساس كتير بموضوع الجسم، لأنه هيدا الساعة البيولوجيك اللي عم نحكي عنها كتير بتتأثر بأنت شو متعودة. فإذا أنا متعودة أني أكل 5-6 مرات بالنهار، خلص استقلي بتعود على هيدا الشيء، فأقطع دغري لاتنين ما حقدر.
0: أوكي.
1: بس ولكن أنا بدعي للتخفيف التدريجي، ولو استقرينا على 3 وجبات بالنهار ممتازين.
0: أوكي، فهمت عليك. طيب المدة اللي كان بين الوجبات تكون أقل 4 ساعات ولا
1: إذا كانت تقيلة؟ إذا كانت تقيلة، ليه عم قلك إذا كانت تقيلة؟ لأنه وقت ما باخد فاكهة، الفواكه
0: مثلا
1: تفاحة، شو بده هضمها؟ نص ساعة، ساعة ماكسيموم. ما حدا حيتحمل أنه يتروق تفاحة ينطر 4-5 ساعات. لا، عشان هيك الأطباء القدماء فرقوا بين الطعام الثقيل والطعام اللطيف. الطعام اللطيف مثل السناك اللي هو أنا عم خفف حدة الجوع، خدي هالتمرتين بعد ساعة بتكون مثلا الطبخة جهزت، فاستقبالي للأكل ما بيكون بشره.
0: نعم.
1: ما بيكون بسرعة، لأنه هيدا كمان بيأثر على جودة الهضم.
0: نعم. في دكتور امبارح بوجه له تحية قال لي أنا باكل الفواكه قبل ما بلش بالأكل.
1: هيدا الأصول.
0: هيدا الأصول. خلينا هيك نقول للمستمعين، أنا لفتني بهيدا الشغلة، قلت له بتاكل الفواكه قبل؟ قال لي
1: هلأ حتى هيدي وردت بالقرآن.
0: نعم.
1: أنا مني حافظة هلأ الآية، ولكن السياق أنه نعم. الفاكهة قدمت بالذكر على الأكل اللحم.
0: نعم.
1: لأنه حنرجع لموضوع اللطيف والغليظ.
0: أوكي.
1: بالمعدة بهيدي طنجرة المعكرونة.
0: أيوة.
1: أوكي. التفاح بينهضم بسرعة.
0: نعم.
1: فأنا لو أكلت التفاح بعد نص ساعة أكلت اللحمة، خلصت التفاحة هالهضم وظهري، إجت التفاحة إجا اللحمة وقعد 4 ساعات. فيما نعم. لو أنا أكلت اللحمة ورجعت أكلت من بعدها مثلا فريز، أو مثل اللي هلأ كتير معتاد بيشربوا عصير بردقان.
0: أوكي.
1: العصير كتير لطيف.
0: صح.
1: أوكي. فطول القعدة بقلب المعدة للعصير اللي هو بيخلص بنص ساعة وهو سكريات لطيفة، شو حيصير بحرارة 37؟ حيفسد.
0: أوه.
1: فشو بيصير؟ بيفسد اللحمة معه.
0: يعني واحد ما بيشرب العصير مع

0: ضعفت جودة الهضم والإفكاسيتي تبعيتها بتصير خفيفة.
1: أوكي.
0: عشان هيك منحدد وجبات، وجبتين ثلاثة أوكي حسب أنت شو بتحتاجي. نشاطك البدني خلال النهار، هل أنت قاعدة كل الوقت على التلفزيون أو أنت حدا كتير نشط خلال النهار وبيشتغل بفكره بذهنه بجسمه، فهذا قد يحتاج لثلاث وجبات، أحسن بكتير من أنه يقضيها عم بلقمش.
1: طيب إذا انتقلنا هلأ شو الوقت المناسب لآخر وجبة نحن عنا بالنهار؟
0: هيدا السؤال كتير بحبه وكتير أساسي وكلكم ركزوا معي.
1: نعم
0: أوكي.
1: أذان صغير لك.
0: وقت ما أنا بدي نام مطلوب فوت على التخت وما عدت خلصت الهضم، مش أيوة. عم تهضم فأكر آخر الليل.
1: نعم.
0: يا جماعة منه أبداً شيء مناسب، خاصة اللي ما بيحللهم يطلبوا البرجر والكريسبي إلا أيوة. آخر الليل. أيوة. أنا بشوف من مرضاي وقت ما بيجوا أول زيارة، فكون أنا قايلت لهم اكتبوا شو عم تاكلوا آخر 3-4 أيام، فمشوف العجب غالب الأكل بيكون بالفترة المسائية. صح. وكتير منحب نطلب صوب الساعة 11-12 وحدة بالليل،
1: غالب التخبيص بيكون بالليل،
0: هي الوجبات اللي
1: تقيلة بتكوني ماشي مع أحلاكي خلال النهار بيوصل هيدا الليل ويبلش الواحد بخبص.
0: هلا هيدا الشيء بيصير كمان لانه انت بالنهار بتكوني ما اخذتي حاجتك الغذائيه. أوكي. فجسمك بيصير بيطلبها بالحاح باوقات متاخره.
1: أوكي.
0: وهو هيدا لانه انت ما اعطيتيه حاجته. فيما لو انا بدي اكل بانتظام وبدي وقف اكل قبل النوم حوالي 3-4 ساعات، سو انا اذا بنام الساعه 10 يعني انا صوب الساعه 6-6:30 7 هيدا اخر شيء باكله.
1: طب بس 3-4 ساعات بيكون واحد رجع جاع؟
0: ما كتير، بتكوني بلشتي وهون انت خلص النوم هو اللي بيسيطر عليك فبتعودي بتنامي.
1: يعني بدنا نفوت على النوم شوي صغيرة جعانة.
0: ما شرط تكوني جعانة، ما شرط تكوني جعانة، وكمان اذا كنت جعانة جوع مفرط ما تفوت تنامي،
1: ما حتنامي،
0: ما حتنامي لان
1: شو نعمل بهالحاله.
0: هو هيك بعد 3 ساعات كلي، بعد 3 ساعات فوتي على التخت،
1: يعني على الاقل حنعير الساعه ونفوت دغري على السريع نلحق حالنا.
0: صح 100%. عشان هيك تحديد اوقات النوم كتير اساسي وبيتبعه تحديد اوقات الاكل. هني هيدي كلياتها سبحان الله سيمفونيه كتير مترابطه.
1: اوكي اوكي اوكي. طيب طيب الأشخاص اللي بتستيقظ وتنام بأوقات مختلفة بسبب ظروف عملها شو بتعمل؟
0: أوكي هلأ هولي كمان يعتبروا من الاستثنائيات. نحن عادة أنا وقت ما بيكون عندي patients كتير بحية، البيشنتس اللي بيكونوا بس جايين لينظموا أكلهم على أوقات شغلهم.
1: حلو هالشي.
0: يعني بنقعد بنعمل جلسة مبكلة، بنحط سكادجول تبعهم بحسب الأيام. بيكون مثلا عندهم 2-4 جمعة شغل بهيدا الوقت وبقية الأيام شغل بوقت تاني. فمنظبط مواعيد النوم ومواعيد الأكل على أساسها. هول الأشخاص هن بيحتاجوا يعملوا هيك جدولة وبرمجة وتخطيط وتحضير.
1: أوكي.
0: يعني هذا بده يكون تقريبا قبل بكم يوم نحن حاطين قدامنا سكادجول تبعنا شايفينه، عم حاول قدر الامكان اني راعي اوقات الاكل والنوم، امتى نبفي امتى حقدر اكل، عندي بريك بهيدا الوقت بدي مرق فيه اكل سناك حيكون ولا وجبه رئيسيه. ولكن هن للاسف خاصه اللي عندهم نايت شيفتس هدول اكيد بيكونوا عم بيعاكسوا الساعه البيولوجيه تبعيتهم. صحيح. ولكن هيدي هي ظروف عملهم، بدهم يكونوا وسطيين قدر الامكان.
1: نعم. جينا حكينا عن الأكل، بس فينا هيك نحكي شوي نتطرق إلى الشراب أو إلى القهوة أو النسكافيه أو اللي بدنا نشربه. هل بنقدر خلال هالأربع ساعات الأوقات اللي احنا موقفين فيها أكل نقدر نشرب شيء؟
0: شوفي هلأ إذا بدك تقلي لي نسكافيه اللي هو الحليب مع القهوة بقلك هذا يعتبر سناك، وبالتالي إدخاله حيكون مزعج للجسم، مزعج للهضم، عفوا. أوكي. مزعج للهضم. أول شيء أنت حتكوني أدخلت كتير من السوائل لأنه واحدة منا بياخد هالشفة الصغيرة من النسكافيه بينما بناخد شفة قهوة هالقد. فهيدي الشفة الصغيرة من القهوة إذا أنت ما انتليتي أنت ما انتليتي فبتقطع معك.
1: أوكي
0: أوكي. شفة شاي، ما أنا ليه قلت لك أنه في شراب معين على الهضم، الشاي حار يابس. أوكي. وهو معين على الهضم خاصة لحدا معدته فيها برد. فهيدا بيساعد على تجويد الهضم
1: إذا فيها قرفة
0: مثلا، أكيد لأنه كمان حارة يابسة بس أكيد مش مج. لأنه هن صرنا أخذنا كتير سوائل وفتنا أنه صار في عنا يعني تأخير بعملية.
1: حاولت تزبطها ما زبطت معك.
0: شفت الفنجان اللي عم تشربيه هالظهر هو مناسب بحال أنت ما امتلأته.
1: فاجئ المستمعين الفنجان أوكي. الفنجان القهوة الصغير يعني.
0: الصغير
1: هيدا مناسب
0: صغير بده يكون أوكي. عرفتي كيف هيدي الشفة الصغيرة إذا منك ممتلئة يعني ما انت خمتة بيقطع بيمشي الحال.

0: أما وقت ما بدي أعمل لاتيه وما بعرف شو هولي لا.
1: جينانا أنا بالليل ما بيمشي الحال معي غير مع مج الشاي
0: مع الأكل؟
1: لا بعد الأكل
0: بدك تغيري عادتك.
1: ما هتزبط معي.
0: غيري عادتك يا سارة.
1: طيب لنكفي على فكرة قديش هيدا بيأثر على الحموضة داخل المعدة
0: وبيأثر على النوم
1: كمان
0: أكيد جودة صح. النوم كتير بتتأثر وقتها ما أنت بتكوني عم تهضمي. حعطيكي مثل كتير حلو.
1: أوكي.
0: تصوري أنت فتي على التخت ونيمتي كل أهل بيتك.
1: نعم.
0: على ساعة تنتين قام حدا عم يشتغل بالمطبخ وبدو يعمل طبخة وشغل الخلاط والفرن وبلشت تسمعي أرقعة قدي حتكون متقطع نوميك.
1: نعم.
0: كتير بيشبه هيدا الشيء عشان هيك اللي بيأكلوا بيناموا بيبقى عندهم شوية تقلقات يمكن يحلموا زيادة يمكن يكون نومهم
1: هل الكوابيس ممكن تكون عن جد مرتبطة بامتلاء المعدة؟
0: كتير من الأحيان نعم منا شرط عشان ما يتخذ كلامي على أنه هو شرط.
1: أوكي أوكي.
0: ولكن كتير من الأوقات جودة النوم كتير بتتأثر إذا أنت فت ممتلية معدتك بالأكل أو أنت أنهيت الهضم.
1: نعم نعم. طيب قديش عدم انتظام مواعيد الطعام ممكن يزيد الوزن؟
0: أكيد إيد بإيد ببعض الحالات صراحة وهيدي من الأشياء اللي أول خط دفاع أنا بشتغله مع المرضى.
1: نعم.
0: هو موضوع تنظيم الأكل هن يعني حافظيني فيه.
1: إيه إيه إيه.
0: ليش؟ لأنه وقت ما أنا حأرجع للمثل اللي بلشنا فيه بالأول أكلت 12 رجعت على التنتين رجعت استحليت منك بعد ساعة بعد نص ساعة طالما أنا عم باكل مني بحاجة هيدا الأكل بده يتخزن عندي كطاقة مضافة كالوريز إضافيين وبدو يروح بدون يروحوا على مخازن الدهون فأنت كل مرة عم تاكلي فيها من قبل ما يكون أتميت الهضم أنت بتكوني عم تاخدي طاقة مضافة ما بحاجة لها وأكيد هذا الشيء بيزيد من الوزن.
1: طيب هل تخطي وجبة بهدف أنه أنا لإنقاص الوزن هل هيدا الشيء مفيد فعلا؟
0: شوفي هيدا الشيء له عدة يعني تفرعات. إذا كان حدا عنده امتلاء بجسمه يعني هو حدا بدين وعنده كتير رطوبات وبيأكل 7 مرات أكيد انقاص الوجبات بده يساعده ما
1: نعم.
0: في مجال لأنه أنت يعني لا إراديا هتكوني عم بتشيلي كالوريز من قدامه.
1: أوكي.
0: أوكي أما إذا حدا كان عنده eating disorder هون بدي أحكيها بكل هيك شفافية إذا
1: نعم.
0: كان حدا عنده اضطراب طعام
1: نعم.
0: وعنده مشاعر الجوع والشبع غير منتظمة
1: نعم.
0: وقام أفى وجبة كرامة أنه ينزل بالوزن حيعوضها عشية وحياكلها أضعاف مضاعفة عشان هيك تنظيم مواعيد الأكل للي عندهم eating disorder اضطرابات طعام أول خط دفاع لألهم وهذا الشيء نحن بنشتغل عليه بجلسات.
1: أيوة.
0: أي تقفاية وجبة يعني زيادة حد الجوع زيادة حد الجوع يعني فقدان السيطرة على الأكل وبالتالي عنا بيصير شراهة ونوبات
1: بتزيد أكتر
0: 100%.
1: طيب ماذا نفعل إذا كنا نشعر بالجوع خلال بين الوجبات؟
0: كلي سارة كلي
1: ما نحن قلنا ما بدنا ناكل.
0: لا انتبهي
1: ثلاث ساعات
0: لحظة بدنا نفرق بين الاستحلاء والجوع الصادق.
1: طيب
0: أنا مستحلية ولا لا؟ إذا أنا مستحلية وأنا على يقين أنه أنا الهضم عندي ما تم فما بأكل بدي لهي حالي.
1: أوكي.
0: التلهية هيدي واحدة من الأساليب اللي نحن منعلمهم للمرضى. إجتك هيدي الخرمة بدي شوكولا
1: فوتي نامي.
0: ما قادر نام بدي أعمل أي ملهية ولا أني أنا أكل لأنه فعليا هو منه موضوع حرمان هو موضوع تنظيم يعني بالمدرسة مثلا في مسموح يجي تلميذ لمدرسة حاطة قوانين أنه يلبسوا مرايل أنه أنا بدي أجي اليوم لابس مثلا تنقول فستان منه من ضمن القوانين مش عم يحرموه هيدا ديسيبلين. فنفس الشيء الأكل هو ديسيبلين فإذا أنا كنت جعت بالنهار وكنت أتميت الهضم كليا يعني صار لي 3-4 ساعات أكلة وجعت بدي أكل.
1: أوكي.
0: أما إذا استحليت وأنا من ساعة أكلة صحن اللحمة والرز فأنا هيدا بكون استحلى. شو بقول لحالي حأكل هيدي تنقول أنت جبتي لي كيك حأكل هالمعمولة حأكل هالكيك بس لا يجي ترمها
1: 100%
0: ترمها هو بعد تمام الهضم هالقد بس ديسيبلين ديسيبلين
1: صحيح. في ناس بتحس بتاكل خايفة تروح عليها هيدا
0: خبوها
1: ايه.
0: أنا بقول لهم هيدا له علاقة بالأمان الغذائي سارة
1: ايه.
0: اللي خايفة تروح منه ليه لأنه هو بيكون فوت حاله بمنظومات غذائية لخسارة الوزن فيها كتير من الحرمان بس انا بقول له انتبه، انت ما معك مصاري بجيبتك، انت مش حر، منك سجين، مش الاكل متوفر حوالينا. صحيح. فاللي بفوتك هو ما فايتك، لانه انت بكل بساطه فيك تحصله. فوقت ما بيعزز الشخص منا امانه الغذائي بعقله، ما بيقعد يخاف انه تروحي عليه هيدي الشغله، وماكسيموم بيقدر يخبيها لوقت تاني.
1: اوكي، هل اخر وجبه بالنهار بتحدد لنا كتير بقصة زيادة الوزن؟
0: حقلك من أي حيثية إلى حد ما، يعني هي منا حقيقة وحدة وفقط.
1: أوكي.
0: هي من أي حيثية، من حيثية قدي أنت جسمك قادر أنه يستقلبها، أنه قادر يحللها، قادر يهضمها مزبوط.
1: نعم.
0: مثل ما حكينا كفاءة الجسم بالنهار كتير أحسن من بالليل. يعني أنا عندي مريضة سكري عم نشتغل أنا وياها، سبحان الله، مع أنه أكلها على البكلة، بس عطول عندها سكر الدم من عشية لأنه بتسهر هي، عطول بيكون أعلى بالنهار. هل قد كفاءة جسمها قادرة تعطيها؟ فنحن شو بيعطينا هيدا الشيء؟ أنه ديروا بالكم، نحن بهيدا الوقت من الأوقات بدنا نظبط موضوع الأكل، بده يكون أخف من النهار، بدنا ننام على أبكر. فهذا الشيء بيصير بطب العربي أو بالطب القديم، بيقولوا لك إذا كان الهضم ما كان بأجوده فبتظهر المواد منا ناضجة، وبالتالي بتتخزن كدهون. فهي من حيثية إيه؟ هلأ الطب الحديث بيقول لك كالوري إن كالوري أوت، وأنت إذا أكلتي كل الكالوريات بالليل، ولكن هي هلأ هيدا العلم اللي عم نحكي عنه بيقول لك إنه منا 100% 100% هيك.
1: دكتور نبيلة رجب بنوجه لك تحية، عم تسألنا كيف بدك تشرح للأولاد إنه ما هلأ وقت الأكل؟ كتير قوي على فكرة هالسؤال.
0: شوفي أنا من خبرتي مع بنتي هذا الشيء ببلش من كتير صغر. أنا كنت دسلة على بطنها، اسألي معتك هي قادرة هلأ فوت لها أكل أو لا؟ تقلي لا، وقال لها ليكي هيدولي لقلك.
1: أيوة.
0: ما حدا حياخدهم، بس شوفي نطلع على الساعة، بقول لها لتصير الساعة هون ساعتها بيعود فينا ناكل، لأنه أنا كوني أنا اللي مهتمة فيها بعرف أنه هذا الأكل بده مينيموم 3 ساعات ليظهر من المعدة
1: مثلا،
0: ما هيك؟ أو 4 ساعات حسب كمان ابنك معدته قديشها قوية وقديشه أكل. يعني الولد اللي بيأكل لقمتين وبيقوم عن الصفرة ده أكيد بده يجوع بعد ساعة، ولكن نحن عم نحكي عن أولاد قاعدت خلصت أكلاتها، بدي علمها أنه في وقت أكل، في وقت للأكل، في وقت بدي أنطر لأرجع بعدين فوت أكل جديد. فهو أوكي. بالتدريب.
1: نعم. طيب لننتقل هلأ عن الهضم والطاقة، نحكي شوي عنهم، كيف بيأثر تنظيم الوجبات على الهضم والانتفاخ والحموضة؟
0: أوكي. من عشية
1: كمان النفخة مزعجة
0: 100%. هلأ بتعرفي شو اللي بيعمل نفخة؟ واحدة من أقوى الأشياء اللي وقت ما مننظم فيهن الأكل بتروح هي النفخة. ليه؟ لأن وقت ما أنت بتعملي فرق 3-4 ساعات بين الوجبة الثقيلة وما بعدها، ما عم تعملي تخمرات سارة. المالتي سناكينج،
1: التخمر هو اللي بيصدر عنه
0: المالتي سناكينج، المالتي سناكينج اللي بيلقمش كل الوقت واللي بينتفخ، لأنه الانتفاخ بيقلل من كفاءة الهضم.
1: أوكي.
0: وجودة الهضم، وبيقعد الأكل أكثر من المدة اللي مطلوب يقعد فيها، فبيصير في عندي تخمرات وبالتالي بيصير عندي غازات. وقتها باكل بالنهار ما باكل بالليل كمان ما بيصير عندي كتير غازات، لأنه الكفاءة قلنا تبعية الهضم وين بتكون أحسنها هو بالنهار.
1: أوكي.
0: فوقت ما باكل من عشية كفاءة الهضم عندي بتكون أقل، وبالتالي بيكون الهضم أطول بعد.
1: أوكي.
0: وبالتالي على حرارة 37، أنا عطول بقلن حرارة 37 شو حيصير بالأكل بالمعدة، وهو صار عندي طول مكس.
1: أيوة.
0: فبده يصير في عندي تخمرات، وبالتالي بصير عندي أسيد، وكتير بصير عندي تتشاية كمان. عرفتي؟ خاصة اللي بيأكلوا بده ينام كتير. أوكي. منهم بصير عندهم ريفلكس.
1: أوكي.
0: أوكي، خاصة إذا كان تم المعدة كمان مش كامش مظبوط،
1: ارتجاع مريئة بس
0: هيدا هو.
1: نعم.
0: أو في فتاق براس المعدة.
1: نعم نعم. طيب هل في أدوية معينة اللي بيروحوا دغري ليتجهوا لأدوية الأسيد بياخدوها؟ بقلك أنه باكل أكلة تقيل وبرجع بياخد وراها دواء لحتى خفف الأسيدتي، هل هيدا الشيء بيعالج أو هل هالأدوية بتساعد بقصة الهضم ولا لا؟
0: لا، لأنه على المدى البعيد كتير في دراسات بينت أنه استهلاكها على المدة الطويلة ما لها أي نتائج جيدة على المعدة الصراحة. يعني ما لا ينصح فيها، بالعكس نحن منقول أنه عالج هيدي المشكلة، شوف الأكل المناسب لألك، وما تبقى عم تاخد أدوية ارتجاع للمريء أبدا أبدا.
1: هل تناول وجبة كبيرة بعد ساعات طويلة من الانقطاع عن الأكل بيأثر على الجهاز الهضمي؟
0: إيه، لأنه غالبا غالبا بناكل بإفراط ساعتها، يعني أنت بتوصل إلى مرحلة الامتلاء التام.
1: أوكي.
0: وإذا أكلت من عشية، يعني غير أنه أنت عندك كفاءة أقل بيولوجياً خلص في هرمونات طلعت هرمونات نزلت وعم تاكلي للتخمة شيء أكيد بده يصير في عندك انزعاج.
1: طيب وهل إذا الشخص تقيأ من بعد هيدا الوجبة أو صار معه إسهال بالغلط بالعكس يعني هل هيدا الشيء ردة فعل جسم طبيعية على هيدا
0: احتمال الموضوع؟ نعم أكيد أكيد بيكون يعني المعدة عسر عليها أن تهضم
1: خلص بصير الجسم بده يفرغ
0: بالضبط بده يعني to reject it بأي طريقة بده يتخلص منها يا بيتخلص عن طريق الاستفراغ وكتير بيرتاح على فكرة الشخص من بعدها جدا بيرتاح أو بتكون خلص فاتت على الجهاز الهضمي وفسدت آخر شيء بده يتخلص منها بطريقة الإسهال. هذا مرة حكيناه أنا وياك إنه بعض العالم بتعمل إسهال ومع حرارة بس بتقولك أنا ما أكلت من برا أو أكلت أكل منه فاسد بس شو بيكون صار فسدت بمعدتها
1: صحيح
0: بسبب عدم تعاطي جيد مع الطعام لو كان صحي.
1: حلو هيدا السؤال ليش بعض الأشخاص تنعس دغري بعد الأكل أو بيصير عندها خمول كتير بعد الأكل.
0: هلأ شوف كتير أوقات بيكون عندهم دهنيات عالية تريغليسيرايد خاصة وبيكون في عندهم أنسولين يعني مقاومة أنسولين أو بيكون في عنده ضعف قوي جدا بالجسم وكتير من الأوقات بيكون أنا عم باكل لمرحلة الامتلاء
1: أوكي.
0: يعني بيكون خلاص أكلت للفزر مثل ما بيقولوا فبيصير في عندي هذا الانحطاط. ليه؟ لأنه البلد سبلاي تبعيك غالب الدم عندك بده يروح على منطقة الهضم ليتعامل مع هذا الأكل فبيخف عن الدماغ عن الحواس فبتلاقي حالك لشلشتي عشان هيك سبحان الله الهدي النبوي هو أنه نحن ناكل لقيمات
1: ما ناكل كتير
0: وإن كان ولا بد فثلث للطعام.
1: أيوة
0: نحن هلأ عنا الغالب كله للطعام
1: بيقطع بيقطع
0: كله للطعام صح. فهذا قديش بيبقى مزعج ومتعب للجهاز الهضمي.
1: طيب للأسف بعد عنا 3 دقايق وعنا كتير أسئلة بعد بدنا نجاوب عليها. طيب أعطينا الأخطاء اللي نحنا بنرتكبها بتنظيم الوجبات.
0: أوكي أول شيء إنه تأخروا كتير كتير تبليشتكم للأكل يعني مثلا اللي ببلش الساعة 3-4 بعد الظهر أوكي اللي بيأكل وبينام اللي بيبقى عم بلقمش على مدار الوقت من دون ما يراعي انه هل الهضم تم او ما تم والتخمة الوصول للامتلاء التام للمعدة وانه الواحد يخلط الاكل والشرب الشرب المفرط يعني عصاير مشروبات غازية افراط بشرب الماء خلال الاكل ومباشرة من بعد الاكل.
1: طيب سؤال في عنا سؤال من مستمعتنا هل الامساك بيعمل نفخة؟
0: اكيد.
1: وشو الحل؟
0: بده يعالج الامساك. معالجة الامساك لها عدة طرق بحسب شو سبب الامساك.
1: طيب هل شرب الارجيل بعد الاكل كمان بيعمل نفخة؟
0: هي الارجيل بحد ذاتها بتعمل نفخة لانه هي بتاخدي هواء.
1: اوكي ف يعني اللي بيشربوا ارجيل ديروا بالكم الموضوع. طيب كمان اوكي عم فكر شو السؤال الغير شكل اللي هلأ نطرحه بالآخر. أعطينا خلاصة بأنه بعد معنا شي دقيقة لكل المستمعين اللي عم يسمعونا هلأ تعطيهم فيها هيك زبدة الموضوع.
0: أوكي خلينا كلياتنا نراعي ساعة البيولوجية تبعيت جسمنا واللي هي بتشتغل بهارموني مع الأعضاء. أوكي أول شيء نضبط ساعات النوم خلي النوم يكون قبل منتصف الليل. ما شرط ناكل أول ما منفتح عيوننا أبدا. تعرضوا وقت ما بتفيقوا لأشعة الشمس خلوا الجسم والعقل والدماغ يفهم أنه نحن هلأ بلشنا نهارنا وبالتالي فيه الهرمونات الطبيعية مثل الكورتيزول وغيرها والأنسولين بدها تنفرز. كيلو خلال النهار الوجبة الماكنة المرتبة تكون خلال النهار. ضبطوا كتير منيح مواعيد الأكل ما بيمنع أبدا أنه ناخد سناك ولكن السناك كمان بده يكون بترتيب وخلوا الوجبة الأخيرة تكون قبل النوم ب3-4 ساعات وتكون وجبة أخف من الوجبة اللي أكلناها خلال النهار مراعاة لكفاءة الهضم. وما تنسوا تعملوا رياضة لأنه بحال صدر منا أي شيء مش مناسب خلال النهار بالأكل الرياضة بتقدر كتير تساعدنا للتخلص من أي شوائب.
1: نعم مستمعتنا نادية بغدادي عم بتقلنا حلقة كتير مهمة. أنا بدي أتشكرك جدا على المعلومات الحلوة اللي عطيتينا إياها.
0: شكرا
1: سارة. إن شاء الله بيجدد لقاءنا بحلقات قادمة. كمان من وراء الكنترول بتشكركم مستمعينا بتمنى تكونوا انبسطوا معنا لليوم. إن شاء الله ألقاكم في الحلقة القادمة. انطرونا.

0: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان.
1: نداء المعرفة مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: مبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: صحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي والذي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: أهلا بكم. لا يزال الواقع الأمني مزنرا بفتائل التصعيد الإسرائيلي، خصوصا على جبهة الجنوب المستباحة بالكامل بالاعتداءات الإسرائيلية اليومية، والتي طالت الجيش اللبناني في منطقة دير ميماس في الساعات الأخيرة، وإبادة عمرانية شاملة للقرى والبلدات الجنوبية. وقد صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه بيان، ومما جاء فيه يهم قيادة الجيش أن توضح أنه في سياق المهمات التي تنفذها الوحدات العسكرية داخل بلدة دير ميماس مرج عيون، أقامت دورية للجيش نقطة مراقبة مؤقتة مستحدثة عند أطراف البلدة بتاريخ 10 أيلول الجاري، بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان لمواكبة الأهالي أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية. وبتاريخ أمس اقتربت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي من النقطة المستحدثة داخل ما يسمى بالمنطقة الأمنية، وألقت قنابل صوتية في محيط البقعة، وعلى أثر ذلك قام الجيش بتعزيز النقطة، وحدث استنفار بين الجانبين. ونتيجة الاتصالات التي جرت عبر MCG4L غادرت القوة التابعة للاحتلال الإسرائيلي المكان، ثم عاد عناصر الجيش بعد ذلك إلى مركزهم الأساسي في البلدة، وتجري المتابعة بالتنسيق مع MCG4L. هذا وأضرم جيش الاحتلال النيران في مستشفى ميس الجبل في الجنوب، وأدانت وزارة الصحة العامة بأشد العبارات الجريمة البربرية الموصوفة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي عبر إحراق مستشفى ميس الجبل الحكومي في اعتداء صارخ ووحشي فاضح. وفي آخر التطورات الميدانية، ألقت درون تابعة للعدو الإسرائيلي جالونات متفجرة على بلدة المنصوري، كما نفذ جيش الاحتلال تفجيرا عنيفا جدا في البلدة. في الإطار الدبلوماسي، أعرب مصدر رسمي عن ارتياح بالغ لنتائج المؤتمر التحضيري لدعم الجيش، وقال إن ما جرى من مناقشات في المؤتمر والتي عكست إجماعا على أهمية تعزيز الجيش اللبناني وسائر المؤسسات الأمنية اللبنانية يجعلنا نتفائل أن يشكل المؤتمر الأساس محطة ترجمة سريعة جدا لبرنامج دعم نوعي للمؤسسة العسكرية، يشكل رافدا أساسيا لها حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها وتأكيد سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. إذن وبعد باريس، ينتقل اليوم الوضع اللبناني إلى أروقة الأمم المتحدة، حيث يغادر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويتوجه أولا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة لبنان أمامها. ويعقد سلام على هامش أعمال الجمعية العامة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين الدوليين، وينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات في مقدمها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وعدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين. وقبيل سفره المقرر اليوم، زار الرئيس نواف سلام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمس، وتداولا في الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما منها في الجنوب، حيث تتوالى الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية. كما تداول الرئيسان في جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل، وسيرأس سلام وفد لبنان إليها. وكان الرئيس سلام أجرى عشية توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية اتصالا برئيس مجلس النواب نبيه بري، وتداول معه في آخر التطورات ولسيما في الجنوب وفي المواضيع التي سيبحثها خلال لقاءاته في نيويورك وواشنطن. ماليا، زار وفد صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميراز ريغو الرؤساء الثلاثة جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، وهنأ وفد الصندوق الحكومة على أقرار قانون إصلاح المصارف وعلى التقدم المحرز في إعداد الإطار المالي متوسط الأجل، مؤكدا أهمية مواصلة الزخم الإصلاحي القائم، كما جرى التأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء وصولا إلى برنامج مع الصندوق، لما لذلك من أهمية في استعادة ثقة المجتمع الدولي والقطاع الخاص بالاقتصاد اللبناني. مطلبيا، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب يومي الأربعاء والخميس في 23 و24 من الجاري، وأنه في حال لم تتجاوب الحكومة مع مطلب رفع بدل النقل، فأن الرابطة سترفع أيام التوقف القسري أسبوعيا، إذ لا يمكن أن تكون كرامة الموظف مكسر عصا لأحد. في الأحوال الجوية، تسببت الشتوى الأولى التي هطلت جراء منخفض جوي أمس بطوفان الطرقات وشلل المرورين خانق في عدة مناطق لبنانية نتيجة غياب الصيانة وانسداد مجاري التصريف. فقد اجتاحت السيول الجارفة الطرقات وأدت إلى انجراف الأتربة وغرق السيارات وتضرر البنية التحتية عند جسر المكلس بيروت. وتحول أوتوستراد جوني بيروت ومناطق مثل نهر الموت، دكويني، جالوري سمعان إلى بحيرات ومستنقعات مائية غمرت المركبات، كما غمرت المياه أوتوستراد شكا البترون. وفي طرابلس سقطت شجرة على سيارة، ما تسبب بقطع مؤقت لأحد الشوارع المتفرعة، وتشكلت سيول على طرقات شبعة وزحلة دون تسجيل أضرار جسيمة. وفي السياق، حملت وزارة الأشغال المسؤولية لملتزم أشغال في منطقة المنصورية، حيث ترك ورشة العمل مفتوحة دون اتخاذ تدابير الحماية، وتسبب ذلك في انقشاع وانجراف الأتربة والمواد الحصوية مع الأمطار باتجاه المناطق المنخفضة، ما أدى لانسداد مجاري التصريف في منطقة المكلس، وتعهدت الوزارة بمحاسبته. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. في تطورات الحرب الدائرة بين أمريكا وإيران، أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن عصر استهداف واصطياد المقاتلات الأمريكية من طرازي F-35 و F-15 والإبلاغ عن تضررها قد بدأ بالفعل. وفي تصريح له أكد قليباف أن العصر الذي تسقط فيه الطائرات الأمريكية قد بدأ، مضيفا أن واشنطن ستضطر للإبلاغ عن تعرض مقاتلاتها للأضرار، ومؤكدا أن ما وصفه بالكابوس أصبح واقعا يوميا ينبغي على الولايات المتحدة التعايش معه. في ملف العقوبات، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح قانونا، ولفت إلى أن القانون يضبط ويوسع عقوبات ورسوما جمركية وحظرا على روسيا، ويمدد العقوبات القائمة على إيران. وإلى اليمن، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن طيران الحرب السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 26 غارة جوية بطائرات نوع F-15 أقلعت من قاعدة خميس مشيط الجوية واستهدفت محافظات تعز. وإلى العراق، حيث نفى مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الأمنية قاسم الأعرجي تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح بحسب وكالة الأنباء العراقية، وقال في بيان أن ما تم تداوله مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح هو أمر غير صحيح إطلاقا، إذ لا توجد أي مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة. تعرضت روسيا لهجوم أوكراني ب 350 مسيرة كانت متجهة إلى موسكو مع بدء التصويت في انتخابات تشريعية التي تستمر حتى يوم الأحد، وتجري الانتخابات الحاسمة كما وصفها الرئيس فلاديمير بوتين في ظروف استثنائية وتجديد أمني واسع وسط مخاوف من هجمات أو عمليات استفزاز لتخريبها. واضطرت مراكز الاقتراع في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود إلى الإغلاق لفترة وجيزة أمس بسبب إنذار بطائرة مسيرة. وقال رئيس البلدية إن أعضاء لجنة الانتخابات والناخبين المؤهلين والمراقبين لجأوا بشكل مؤقت إلى الملاجئ لأسباب أمنية. في المقابل أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في تصريح أن ضربة جوية روسية استهدفت مبنى سكنيا في مدينة سومي بشرق أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخصين. ونشرت خدمة الإنقاذ الحكومية الأوكرانية صورة تظهر مبنى سكنيا وقد أحدثت قنبلة فجوة تمتد على ثلاثة من طوابقه. وإلى باكستان، حيث قتل ما لا يقل عن 31 شخصا بينهم أفراد من الشرطة الباكستانية وأصيب آخرون في تفجير استهدف مسجدا يقع داخل مقر قيادة الشرطة في إقليم خيبر شمال غربي باكستان أثناء صلاة الجمعة. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة في المناطق الجنوبية والجبلية فترة الظهيرة. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 إلى 31 درجة فوق الجبال، من 12 إلى 23، أما في الداخل من 14 إلى 29 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية نشطة، سرعتها بين 25 و 65 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 80%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
4: ألو، وينك؟
5: بدي وين؟
4: حط بسالتك لحمي، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة، ما معي محل كل هول.
4: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
6: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: عنك يا بدر الدجى فمتى تكحل مقلتي رؤياك
1: هايد رسول الله
0: أبكي لبعدي عنك يا علم الهدى فمتى أزور مقبلا لثراك
1: عطفك حبيب الله
0: يا مصطفى أنت المؤمل والمنى لولاك ما نلنا العلا لولاك
1: أنا حزين
0: ذابت قلوب العارفين تتيما فمتى الحبيب يقول لي بشرى.

هو ذا النبي وهذه أنواره، هو ذا الرسول وهذه أسراره، هو ذا الحبيب وهذه آثاره، فاغنم فإن العمر ذا

النبي فهم به متبركا تأتيك منه بسره النفحات. فابن الوليد بسره هزم العدا فله بناصية الهدى رايات. هي شعرة المختار فاحت بالشذا فبطيبها

ما لم ندع فبمسها من دون حائل استنار بلمسها فهي الأمان من العذاب بقدره وكذاك بالأخرى وذاك بسرها وهي البشارة بالوفاة على الهدى إن زلت الأقدام في حفر الردى لا بد أن يبدى وإن طال المدى وهو السعيد مآله الجنة.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، درون تابعة للعدو الإسرائيلي تلقي جالونات متفجرة على بلدة المنصوري جنوب لبنان. تفجير عنيف جدا نفذه جيش الاحتلال في بلدة المنصوري. رئيس الحكومة نواف سلام غادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. رابطة موظفي الإدارة العامة أعلنت الإضراب الأربعاء والخميس المقبلين. سائقو الباصات قطعوا الطريق في ساحة عبد الحميد كرامي بطرابلس احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات. البيت الأبيض، الرئيس ترامب وقع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح قانونا. الصين ترسل وفدا تجاريا إلى أمريكا اليوم لإجراء مشاورات اقتصادية وتجارية. مجلس الأمن يدعو إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن ويحذر من التصعيد. إطلاق نار مكثف من طيران الاحتلال شرقي خان يونس جنوبية قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي بالرئيس المؤقت لفنزويلا في نيويورك يوم الثلاثاء. القوات الجوية الأوكرانية أسقطنا الليلة الماضية أكثر من 140 مسيرة روسية في مناطق عدة بالبلاد. ارتفاع حصيلة قتل الهجوم على مقر للشرطة شمال غرب باكستان إلى 31. أخيرا الكتل الباردة من المتوقع أن تنحسر بدءا من اليوم، والطقس المتوقع نهاية الأسبوع يستقر تدريجيا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اعلموا إخوة الإسلام أنه جاء في شرح هذه الآية أن اطلبوا ما يقربكم إلى الله، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين ونوافل الطاعات كل منها وسيلة، أي قربة إلى الله. ومن جملة ما يقرب إلى الله أيضا زيارة قبور الأنبياء وقبور الأولياء، سواء كان للسلام عليهم أو للتبرك بزيارتهم. ومعنى التبرك هو طلب البركة من الله تعالى، فمن زار قبر أحد الأولياء بنية التبرك، أي بنية أن يعطيه الله البركة، فهذا يقرب إلى الله ولا يبعد من الله. ومن قال عن هذا إنه شرك فهو ضال، لا حجة له ولا برهان، لا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من القرآن. بل إن زيارة القبر سنة وفيها ثواب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. وفي رواية: فمن أراد أن يزور القبور فليزر، فإنها تذكرنا بالآخرة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في بدء الأمر بوحي من الله قد نهى أصحابه عن زيارة القبور لحكمة يعلمها، ثم بوحي من الله رخص لهم في ذلك. ففي الوقت الذي نهاهم عن زيارة القبور كانت الحكمة تقتضي ترك زيارة القبور، لأنهم كانوا قريبي عهد بالإسلام، ولم يكن مضى عليهم زمان طويل منذ دخلوا في الإسلام، فكانت الحكمة في نهيهم عن زيارة القبور عظيمة، لأن الوثنيين كانوا يذهبون إلى القبور للإشراك بالله تعالى، وكانوا يتفاخرون بمآثر آبائهم وأجدادهم على القبور، يذهبون إلى القبور فينحرون إبلا ثم يتفاخرون، كأن يقول أحدهم: أنا جدي هذا الذي كان له كذا وكذا من المفاخر والمآثر. لهذا كانوا يذهبون لا للاعتبار بأحوال أهل القبور ولا ليستعدوا للآخرة، بل كانوا يعتقدون أن الإنسان إذا مات وصار ترابا لا رجعة له، أي أنهم ما كانوا يؤمنون بالبعث بعد الموت. ثم لما تمكن الإسلام في الناس جاءت الرخصة من الله تعالى بزيارة القبور، فقال عليه الصلاة والسلام بعدما نزل الوحي بالرخصة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي ذلك عبرة لأولي الأبصار، وزيارة القبور مستحبة للذكور والإناث على السواء. ومن الأدلة الواضحة على استحباب زيارة القبور للنساء ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول عند زيارة القبور؟ فعلمها أن تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، رواه مسلم. فلو كانت زيارة القبور غير مشروعة للنساء لقال لها: أنتن معاشر النساء منهيات عن زيارة القبور، ولكنه علمها ما تقوله. وإن الأحاديث التي وردت في استحباب زيارة القبور لم يذكر فيها استثناء النساء من الرجال، وأما بناء القبر للفخر فحرام، وكذلك البناء عليه في الجبانة العامة، قال الفقهاء: إلا إذا كان هناك سبب، وهو أن يخشى على هذا الميت أن ينبش قبره قبل أن يبلى جسده ليدفن فوقه ميت جديد، فإذا كان الأمر كذلك فهو جائز. وإذا كانت الأرض تخص شخصا فبنى القبر بإذن صاحب الأرض فهذا جائز. ومعنى التبرك كما ذكرنا هو أن يعطيه الله بركة بزيارته لقبر النبي أو قبر الولي. ثم إن الأنبياء قد أحياهم الله بعدما أماتهم، فلا يستبعد عليهم أن يشعروا بالزائر فيدعون الله له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، رواه البيهقي. وقد ورد أنه في زمن سيدنا عمر بن الخطاب حصل قحط ومجاعة، فذهب أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر الرسول للتبرك وقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، أي اطلب من الله أن ينزل لهم المطر. فرأى الرجل في رؤياه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: إيتي عمر فأقرئه السلام وأخبره أنهم يسقون، أي أن الله ينزل لهم المطر. فذهب الرجل إلى سيدنا عمر فأخبره، فبكى عمر، رواه البيهقي. لقد كان ذهاب هذا الرجل إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير السلام، بل بقصد التبرك والتوسل به عليه السلام، فلم يعترض عليه سيدنا عمر، ولم يقل له: هذا شرك، ولم يقل له: كيف تذهب إلى قبر الرسول للتبرك والرسول قد مات ولا ينفعك. واعلموا رحمكم الله تعالى أن الأنبياء ينفعون بعد موتهم. فهذا موسى عليه السلام ليلة المعراج اجتمع بالرسول في بيت المقدس وفي السماء السادسة، فقال للرسول وهو نازل من المكان الذي وصل إليه فوق السماوات السبع: ماذا فرض عليك؟ قال: أي سيدنا محمد، فرض علي 50. قال: ارجع فسل ربك التخفيف. فرجع الرسول إلى ذلك المكان الذي كان يناجي فيه ربه وطلب من الله التخفيف فخفف عنه 5، ثم رجع إلى حيث موسى فقال له: موسى، ماذا فعلت؟ قال: قد خفف الله عني 5. قال: ارجع إلى ربك وسله التخفيف إلى 9 مرات حتى بقي الفرض عليه وعلى أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. فهذا سيدنا موسى الذي مات منذ زمان بعيد قبل الرسول عليه الصلاة والسلام قد نفع بعد موته. فاحذر أخي المسلم ممن يقول إن الأنبياء لا ينفعون بعد موتهم، بل نقول إنهم ينفعون بإذن الله تعالى، والانتفاع ببركتهم أولى من الانتفاع بما استخرج من أدوية نباتية أو حيوانية. وإذا دخلت أخي المسلم إلى مقبرة فإليك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، رواه الترمذي. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669 76 616 669.
3: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
1: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
0: Yes Travel.
1: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
0: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
2: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
0: Yes Travel and Tourism.
3: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحاً على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا موئلي وملاذي يوم يلقاني. آياتك الغر في التوراة بينة، وفي زبور وإنجيل وفرقان. حامي الحمى سيد السادات، أشجع من في الله جاهد في سر وإعلاني.

سبحانك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

حننت إلى قبر النبي محمد وراحت بروحي نحو طيبة ريح. حقيق بأن الرسل صلت وراءه، وآدم فيهم، والخليل ونوح. أتيت ورحلي وامتدحت محمدا، ولذ لقلبي في الحبيب مديح. حنانيك إن المدح فيك مفرج لكربي، ومن قيد الذنوب مريحُ.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ذا ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من إذاعة المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد سجل تحرك لآليات وجرافات جيش العدو في المنصوري، كما استهدفت مدفعية العدو بلدة ميس الجبل جنوبية لبنان. عقدت لجنة محافظتي بيروت وجبل لبنان في اللقاء الوطني للعاملين في قطاع البناء في لبنان اجتماعها الأول، وخصصته لبحث واقع القطاع والاستعدادات المطلوبة لمرحلة إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي في ظل الأضرار الكبيرة التي طالت المنازل والمؤسسات والمنشآت والبنى التحتية، وما يتبع ذلك من تحديات على العاملين والمهنيين والقطاعات المرتبطة بالبناء، ولا سيما في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أنه بإمكان إيطاليا المساهمة بصورة فاعلة في مسار تعافي لبنان، ولا سيما من خلال دعم الأسر النازحة ومساعدتها على استعادة سبل عيشها وكرامتها، مشيرة إلى أهمية الدور الإيطالي والدولي في مساندة لبنان خلال هذه المرحلة. جاء ذلك خلال لقاء حاشد استضافته سفارة لبنان في روما ترحيبا بالوزيرة السيد التي تزور العاصمة الإيطالية لإجراء لقاءات مع عدد من المسؤولين ونظرائها الإيطاليين بالتزامن مع إطلاق التحالف الإنساني الدولي متجذرون من أجل لبنان. مطلبيا أقدم سائق الباصات على قطع الطريق في ساحة عبد الحميد كرامي بطرابلس احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بالعودة إلى التصعيد العسكري ضد إيران، معلنا اقترابه من اتخاذ قرار كبير بشأن الحرب في وقت تسعى فيه إدارته إلى تحديد ملامح المرحلة المقبلة من الصراع بين استئناف العمليات العسكرية الواسعة النطاق أو الدفع باتجاه تسوية دبلوماسية. فالخبر الأخير في هذا الموجز، وفي ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط وتدمير 344 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية ومياه البحر الأسود خلال الليلة الماضية، كذلك استهداف سفينتي شحن متجهتين إلى ميناء أوديسا. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: Eden.
1: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
2: الطريقة الرفاعية أنشئت في أثناء القرن السادس الهجري، كذلك القادرية. الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه كان بالعراق، والشيخ عبد القادر كذلك، الشيخ عبد القادر ببغداد، والشيخ أحمد الرفاعي بمحافظة يقال واسط. كان أولياء ذلك العصر يقولون الشيخ أحمد الرفاعي أجل الأولياء قدرا، وذلك لأنه كان له خال من أولياء الله قالوا الشيخ منصور البطائحي، رأى رسول الله في المنام، قال لي: بشر أختك بأنها ستحمل بعد 40 ليلة بولد يكون سيد الأولياء. فحملت به أمه بعد 40 ليلة، ثم بعد أن ولدته اهتم به خاله هذا الولي الكبير، فنشأ نشأة طيبة، ثم ترقى في العلوم ومراتب الولاية، نال مرتبة الغوثية مرتين. لذلك الأولياء يسمونه أبو العلمين، أخذ علم الغوثية مرتين.

سائلا رب العباد أن يحقق لهذا البلد ما نتمناه له من ترسيخ لمسيرة الاعتدال والتوسط وتمسك بالأخلاق الرفيعة وازدهار وتقدم في المؤسسات. كما أسأل الله العلي القدير أن تقوى جبهتنا الداخلية وأن تتشابك سواعد البناء لرفع صروح الثقافة المعتدلة النقية ومؤسسات العطاء والإنقاذ والرجاء، وأن تجتمع كلمة الأمة وتتحد صفوفها بإذن الله رب العالمين.

0: مولدي أضحيت وردي في الحياة وموردي فالبيد تزهر من فرات نداكم أحلولت الدنيا بعيش أرغدي وعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده لم تنفدي قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد سعدت حليمة بالوليد وأهلها وكأنها كانت له بالمرصد لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد
1: لمولد خير مولدا وناصرها به صدى
0: ساد البرية وهو بعد كبرعم من للبرايا مثل ذاك السيد فالمسك يغرف ريحه من رشحه كجمان در في الجبين منضد والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإثمد أما الحرير فمن نضارة كفه بل كفه للجود أعذب موردي وكأنه في المشي يهبط من علا كالضوء ينزل من عيون الفرقد فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسود أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد والثغر منه كدرة لألاءة يفتر عن در بهي المشهد والثلج يقبس من بياض إهابه والورد جن بخده المتورد حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بات الحبيب مكتب

تزيين العريكة من مناطب طيب طابت به الدنيا وكل موحد يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفرد ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن والصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبدي قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسددي وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجودي لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتوددي ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكمات لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغرد وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجدي والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهدي ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعد وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقد وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد جبريل كان مرافقا وموافقا ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي وهم الأئمة كالكواكب في الهدى فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أو ردي وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي.

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجد. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول.

انظر كتاب الله تلقى مديحه وكذا الصحيح من الحديث المسند فنساؤه للطاهرات منائر وبناته في الدهر نجم المهتدي هن البلاسم للجراح وللدوى فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي إن شئت إسناد المكارم في النساء فإلى جناب الطاهرات فأسندي إن يعلو ممدوح بمدح مفوه فلقد علا بالمدح مادح أحمدي ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي يؤتى لواء الحمد يوم قيامة ذاك اللواء لغيره لم يعقد ودعا لتوحيد الإله وأنه هو واحد لا عن طريق العدد ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات فيا له من صمد رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي فلقد غدونا للئامك قصعة يتجاذبون اللحم فوق الموقد فأغث إلهي إننا في حيرة عز النصير وأنت خير مؤيدي.

فائدة: كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبيض مشرقا كأن الشمس تجري في وجهه من شدة إشراقه وجماله، وكان متماسك البدن، لم يكن نحيلا ولا سمينا، وكان ربعة إلى الطول، إذا مشى يمشي كأنه ينزل في منحدر، ثم واسع العينين، أقنى الأنف، أنفه ممتد، امتداده ليس قصيرا، حاز أوصاف الجمال كلها. الذي يراه بهذه الصفة فقد رآه بلا خلاف، أما الذي يراه بغير هذه الصفة، بعض العلماء قالوا ما ثبتت له، وبعض قالوا ثبتت له لو رآه طفلا أو أسمر. ما طلع له إلا 20 شعرة بيضاء، قسم في أول رأسه وقسم في لحيته. صلوا عليه.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري.
2: مبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
5: نعم، مين هاي سولا؟
4: رؤي رؤي سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
5: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
4: وقريب حدنا
5: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
4: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
5: سولا شوب 70-01-47-67
4: بإدارة وفاء بشناتي.

لكم. لا يزال الواقع الأمني مزنرا بفتائل التصعيد الإسرائيلي، خصوصا على جبهة الجنوب المستباحة بالكامل بالاعتداءات الإسرائيلية اليومية، والتي طالت الجيش اللبناني في منطقة دير ميماس في الساعات الأخيرة، وإبادة عمرانية شاملة للقرى والبلدات الجنوبية. وفي آخر التطورات، يسجل قصف مدفعي معاد على منطقة خلة الخشب عند الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل، تزامنا مع توغل قوى من جيش العدو تضم مشاة وأليات ودبابات وجرافات، ومع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كما أغار الطيران الإسرائيلي بعدد من الغارات مستهدفا بلدة النبطية الفوقة، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على دفعتين على حي الساحة القديمة في بلدة النبطية الفوقة. إلى ذلك، عقدت لجنة محافظتي بيروت وجبل لبنان في اللقاء الوطني للعاملين في قطاع البناء في لبنان اجتماعها الأول، وخصصته لبحث واقع القطاع والاستعدادات المطلوبة لمرحلة إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي في ظل الأضرار الكبيرة التي طالت المنازل والمؤسسات والمنشآت والبنى التحتية، وما يتبع ذلك من تحديات على العاملين والمهنيين والقطاعات المرتبطة بالبناء، ولا سيما في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. في الإطار الدبلوماسي، ينتقل اليوم الوضع اللبناني إلى أروقة الأمم المتحدة، حيث يغادر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويتوجه أولا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة لبنان أمامها. ويعقد سلام على هامش أعمال الجمعية العامة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين الدوليين، وينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات وفي مقدمها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وعدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين. في إطار المفاوضات، وبعد تعثر جولة المفاوضات الثامنة التي كانت مرتقبة في روما مطلع أيلول، يبدو أن المساعي الأمريكية أدت إلى إعادة تحريك المسار السياسي، إذ تشير المعلومات إلى انعقاد جولة في تشرين الأول المقبل في العاصمة الإيطالية من دون تحديد موعدها بعد. أما على المستوى العسكري، فتقول مصادر أن جولة منفصلة ستعقد على الأرجح في منتصف تشرين الأول المقبل، ولكن هذه المرة في الولايات المتحدة الأمريكية. معيشيا، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أنه بإمكان إيطاليا المساهمة بصورة فاعلة في مسار تعافي لبنان، ولا سيما من خلال دعم الأسر النازحة ومساعدتها على استعادة سبل عيشها وكرامتها، مشيرة إلى أهمية الدور الإيطالي والدولي في مساندة لبنان خلال هذه المرحلة. جاء ذلك خلال لقاء حاشد استضافته سفارة لبنان في روما ترحيبا بالوزيرة السيد التي تزور العاصمة الإيطالية لإجراء لقاءات مع عدد من المسؤولين ونظرائها الإيطاليين، بالتزامن مع إطلاق التحالف الإنساني الدولي متجذرون من أجل لبنان. مطلبيا، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب يومي الأربعاء والخميس في 23 و24 من الجاري، وأنه في حال لم تتجاوب الحكومة مع مطلب رفع بدل النقل، قالت الرابطة أنها سترفع أيام التوقف القسري أسبوعيا، إذ لا يمكن أن تكون كرامة الموظف مكسر عصا لأحد. حياتيا، نفت الهيئة العامة للطيران المدني بشخص رئيسها الكابتن محمد عزيز ما ورد في صحيفة الأخبار هذا الصباح من أن ضغوطا تمارس عليها من أي جهة كانت لعدم مطالبة شركة آيبكس إير شارتر بالمترتبات عليها، وأكدت في بيان بأن التراخيص لا تعطى قبل أن تسدد الشركات كل ما عليها وتستكمل كل المتطلبات القانونية والفنية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: أرحب بكم من جديد. في تطورات الحرب الدائرة بين أمريكا وإيران، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بالعودة إلى التصعيد العسكري ضد إيران، معلنا اقترابه من اتخاذ قرار كبير بشأن الحرب في وقت تسعى فيه إدارته إلى تحديد ملامح المرحلة المقبلة من الصراع بين استئناف العمليات العسكرية الواسعة النطاق أو الدفع باتجاه تسوية دبلوماسية. وقال ترامب في مقابلة مع موقع إكسوس الإخباري إنه يقترب من منعطف حاسم بشأن الحرب، متسائلا عما إذا كان ينبغي له التدخل وإبادة النظام الإيراني أو عدم القيام بذلك، وأضاف أنه قرار كبير وأي شيء يمكن أن يحدث. من جهة أخرى، دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي الأطراف اليمنية والأقليمية إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة في اليمن مع وقف التصعيد العسكري. في ملف العقوبات، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح قانوناً، ولفت إلى أن القانون يضبط ويوسع عقوبات ورسوما جمركية وحظرا على روسيا ويمدد العقوبات القائمة على إيران. وإلى اليمن، حيث تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في عدد من الجبهات، ولا سيما في محافظتي تعز ولحج، بالتزامن مع اشتباكات وتحركات عسكرية في مأرب وسط تصاعد العمليات العسكرية خلال الأيام الأخيرة. هذا وأطلق الدفاع المدني السعودي في الساعات الأولى من صباح اليوم تحذيرا ثانيا من تعرض الرياض لتهديد جوي معاد، على ما أفادت وكالة فرانس بريس بعد أقل من 3 ساعات من إطلاقه تحذيرا سابقا تبعه سماع دوي انفجارات هي الأولى في العاصمة منذ بداية التصعيد الحالي. وأعلنت السلطات بعد 10 دقائق زوال الخطر، ووجهت السكان بتجنب مكان سقوط المغزوف أو التقاط أي جسم من موقع الحادث. في الأراضي المحتلة، أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية عن استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها بنيران قوات الاحتلال شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ويشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل خرق الهدنة في القطاع بمزيد من القصف والاغتيالات، حيث قصفت آلية الاحتلال منطقة الشيخ ناصر جنوب شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. أفاد مسؤول أمريكي كبير لرويترز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعا مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز في نيويورك يوم الثلاثاء، فيما سيكون أول لقاء مباشر بين الزعيمين منذ أن أطاحت واشنطن بالرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في كانون الثاني الماضي. نصل أخيرا إلى كوبا، حيث أعلنت وزارة الطاقة تعرض شبكة الطاقة لانهيار تام، ما أدى إلى انقطاع كامل للتيار الكهربائي على مستوى الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 9,400,000 نسمة. ويعاني نظام توليد الكهرباء المتقادم في كوبا من ضغوط شديدة من جراء النقص الحاد في الوقود وتهالك البنية التحتية، فضلا عن الحصار النفطي المشدد الذي تقره الولايات المتحدة على البلاد وتأثيراته في قطاع الطاقة. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق وخاصة في المناطق الجنوبية والجبلية فترة الظهيرة. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 إلى 31 درجة، فوق الجبال من 12 إلى 23، أما في الداخل من 14 إلى 29 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية ناشطة، سرعتها بين 25 و 65 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 80%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 29 درجة.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان،
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم.
4: 01-74-94-350-417.
3: شاشات العاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد، مغامرة حقيقية، صحبة حلوة وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية؟ خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037. آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4,975 دولاراً فقط. أدي فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
6: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

أخي، تأمل كم يحصل لك من الخير بفعل صلاة سنة الصبح. فقد روى مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. لو قيل للواحد منا: ما تقول لو أني أخبرك بما بفعله يكون لك عشر ما في هذه الدنيا؟ لقال: نعم، مندفعا مقبلا، فكيف بعمل ثوابه خير من الدنيا وما فيها؟ والله إنه لخير عظيم.

جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله عليك السلام. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا. رواه الترمذي في سننه.

0: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا. إلى كل الدنيا.
1: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي متواصل، قصف مدفعي وتفجيرات تطال القرى الجنوبية. رئيس الحكومة نواف سلام غادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. المالية، وفد صندوق النقد اختتم زيارته إلى لبنان حيث ناقش أفاق الاقتصاد الكلي وتقدم في الإصلاحات الاقتصادية. وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد من روما: بإمكان إيطاليا أن تساهم في تعافي لبنان من خلال مساعدة الناس على استعادة سبل عيشهم. رابطة موظفي الإدارة العامة أعلنت الإضراب الأربعاء والخميس المقبلين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح مجددا بالعودة إلى التصعيد العسكري ضد إيران. وزير الخارجية الأوكراني: توقيع ترامب على قانون معاقبة روسيا وإيران سيزيد الضغط على موسكو وداعمي حربها. وزارة الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية الإيراني بحث مع نظيره الباكستاني التطورات الأقليمية. مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة. بروكسل تناشد واشنطن مراجعة رفضها منح تأشيرات للوفد الفلسطيني لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي بالرئيسة المؤقتة لفنزويلا في نيويورك يوم الثلاثاء. وزير الخارجية الأوكراني: توقيع ترامب على قانون معاقبة روسيا وإيران سيزيد الضغط على موسكو وداعمي حربها. وزير خارجية مصر: ينبغي ضمان تهيئة الأجواء لإيجاد حلول سياسية لإنهاء النزاع في السودان. أخيراً، طقس المتوقع غداً غائم جزئياً وارتفاع إضافي في الحرارة مع ضباب على المرتفعات. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، نويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
7: من أكبر هموم الأهل مستقبل أولادهم، بس بالجامعة العالمية منقدم لطلابنا بيئة جامعية آمنة وتعليم أكاديمي قوي بأوفر الأسعار. كلياتنا واختصاصاتنا ببرامجها الحديثة بتلبي متطلبات سوق العمل وبتساعد الطلاب يبنوا مسارهم المهني بثقة، منها إدارة الأعمال بفروعها، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر والبرمجة، التربية، اللغة العربية، علوم التغذية، التمريض والعلاج الفيزيائي. الجامعة العالمية، تعليم قوي لمستقبل أولادنا. gu.edu.lb 71-3-58-058.
8: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961-3-313-922.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي متواصل، قصف مدفعي وتفجيرات تطال القرى الجنوبية. رئيس الحكومة نواف سلام غادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. المالية، وفد صندوق النقد اختتم زيارته إلى لبنان حيث ناقش أفاق الاقتصاد الكلي وتقدم في الإصلاحات الاقتصادية. وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد من روما، بإمكان إيطاليا أن تساهم في تعافي لبنان من خلال مساعدة الناس على استعادة سبل عيشهم. رابطة موظفي الإدارة العامة أعلنت الإضراب الأربعاء والخميس المقبلين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح مجددا بالعودة إلى التصعيد العسكري ضد إيران. وزير الخارجية الأوكراني، توقيع ترامب على قانون معاقبة روسيا وإيران سيزيد الضغط على موسكو وداعمي حربها. وزارة الخارجية الإيرانية، وزير الخارجية الإيراني بحث مع نظيره الباكستاني التطورات الأقليمية. مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة. بروكسل تناشد واشنطن مراجعة رفضها منح تأشيرات للوفد الفلسطيني لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي بالرئيسة المؤقتة لفنزويلا في نيويورك يوم الثلاثاء. وزير الخارجية الأوكراني، توقيع ترامب على قانون معاقبة روسيا وإيران سيزيد الضغط على موسكو وداعمي حربها. وزير خارجية مصر، ينبغي ضمان تهيئة الأجواء لإيجاد حلول سياسية لإنهاء النزاع في السودان. أخيراً، طقس متوقع غداً غائم جزئياً وارتفاع إضافي في الحرارة مع ضباب على المرتفعات. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
0: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: النصائح التي مرت على مسامعكم وهي تقليل التنعم أو تركه، والنصيحة الثانية تقليل الكلام، أي لا ينبغي أن يتكلم الشخص إلا فيما يعنيه، أي إلا فيما ينفعه في دينه أو في معاشه، أي في أمور معيشته. ويدخل في ذلك إيناس الغريب، من لقي مسلما غريبا مطلوب أن يؤنسه بالكلام الطيب ولا يتركه يستوحش. وليس معنى تقليل الكلام أن يظل الرجل مطبقا شفتيه لا يتكلم لا بخير ولا بشر، لا، أما بالخير فيتكلم ويكثر جهده من ذكر الله تعالى وتعليمه

بأس ما ينفعهم في دينهم وما أشبه ذلك. والأمر الثالث ترك الغضب، فإن الغضب مهلكة كبيرة، ما أكثر من يهلكون بسبب الغضب. كثير من الناس الذين يتكلمون بألفاظ الكفر إنما يتكلمون بسبب الغضب، يكون سبب كفرهم الغضب، يحملهم الغضب على الكفر. وكذلك القطيعة بين المتحابين وبين الأقارب أكثر أسبابها الغضب. أما ترك التنعم ففيه فوائد كبيرة لمن تأمل، لأن التنعم يدعو الإنسان إلى الجشع وزيادة الطمع في حب المال. ثم أن الإنسان إذا تعود التنعم ثم تغيرت حالته يحاول أن يصل إلى ذلك التنعم بأي وسيلة من الوسائل، إن كان بطريق الحلال وإن كان بطريق الحرام. همه أن يعود إلى ذلك التنعم، الحال الذي كان عليه من التنعم، هذا همه. ثم إن التنعم مبخلة، أي يخلي الإنسان يبخل عن الدفع في وجوه الخير. يقول إذا دفعت هذا المال لهذا المسكين أو لهذه المصلحة الدينية يضعف تنعمي أو يذهب تنعمي، فيبخل عما فيه فلاحه، ويكون حاجزا بينه وبين أعمال البر. والله سبحانه وتعالى أعلم.

حب المال، حب الدنيا، حب التسلط طغى على قلوب كثيرين، حيث أن بعضا من الناس الذين عندهم شهوة الظهور، الذين عندهم شهوة حب الظهور والاستعلاء ليكون له على غيره جاء، لينكب الناس على تقبيل يديه وهو فارغ، ليأتيه الناس بالهدايا والعطايا فتجده يدعي الولاية والكرامة وهو بعد لم يؤدي الواجبات ولم يجتنب المحرمات. ومن هؤلاء أدعياء الصوفية الفارغين من تجده عند حلقات الذكر بدلا من أن يقول الله الله الله، تجدهم يهتمون بالأنغام والتمايل والتراقص فيحرفون اسم الله تبارك وتعالى.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم فري ديليفري على السريع وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي انزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي. آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4,975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534. شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.

يجب للأنبياء أن يكونوا متصفين بالصدق والأمانة والفطانة والعفة والشجاعة والفصاحة، ويستحيل عليهم الكذب والخيانة والرذالة والزنا وسائر الكبائر والكفر قبل النبوة وبعدها. قال تعالى: وكلا فضلنا على العالمين. الحديث: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، رواه الترمذي.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أحبابي نكمل الآن بإذن الله تبارك وتعالى مخلصين النية لله عز وجل، حيث وصلنا إلى مسألة مهمة، وأن الإنسان الجاهل لا يعذر إذا خالف في أصول الدين القطعية والتي هي أصل الشهادتين، ويعذر في مسائل، ولا يعني إذا قلنا يعذر في مسائل يعني لا يكفر فيها أن العذر هو أفضل من العلم، فلا. لذلك الشيخ رحمه الله كتب هذا التنبيه رحمه الله، فقال: تنبيه مهم، لا يعفى الجاهل مما ذكرناه من الأصول، يعني اللي مرت معنا، بل يجب وجوبا عينيا على كل مكلف معرفة الله تبارك وتعالى على ما يجب، مش على الهوى والوهم، ولا تشبيها أو تعطيلا، لأن الله تعالى ذات لا يشبه الذوات، ولا هو معطل عن الصفات. لذلك لا يكون الإنسان في مثل هذا إذا خالف، يعني في أصل العقيدة في الأمور القطعية، معذورا، لا يكون معذورا، ولا يعذر فيما يقع منه من الكفر ولو كان نتيجة ذلك التقصير، لأنه يا أحباب هذا إنسان لم يهتم لدينه، فالكفر القولي أو الاعتقادي أو الفعلي من وقع بواحد منه فهذا لا يعذر، ولو كان لا يعرف أن هذا يخرج من الملة، طالما فعل أو قال أو اعتقد بإرادة فهذا لا يعذر لعدم اهتمامه بالدين. ولذلك مر معنا وكان العلماء يؤلفون في التحذير من الأقوال والاعتقادات والأفعال التي تخرج صاحبها من الإسلام. ولو كان الجهل يسقط المؤاخذة لكان الجهل خيرا من العلم، وهذا أكيد خلاف الصحيح وخلاف الواقع وخلاف القرآن وخلاف الأحاديث وخلاف ما أجمع عليه العقلاء، لأنه نحن بنعرف أن العلم خير من الجهل، وهذا خلاف قوله تعالى في سورة الزمر، قال الله: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، لا يستوي هؤلاء مع هؤلاء، العلم يعلو على الجهل، العلم هذا يوصلك للنجاة إن عملت به، ولذلك طريقنا علم وعمل بإخلاص لله تبارك وتعالى. إلا أن من كان قريب عهد بإسلام، الآن يتكلم الشيخ رحمه الله عن حالات يعذر فيها من أسلم من قريب ومن كان يشبهه. هذا الذي أسلم من قريب يعني يقال فيه قريب عهد بإسلام، هذا إذا خالف في بعض المسائل، يعني اعتقد حل أمر، حرمة أمر حلال، وجوب أمر ليس واجبا، أنكر ما وجب لجهله، يعني ما عرف إنه الإسلام جاء بهذا، وكان هذا في الفروع التي لا تعرف إلا بالسماع، أو كانت من العقائد كذلك التي ليست في القطعيات والتي لا تعرف إلا بالسماع وخفيت عليه، فإذن خفيت عليه أنها من الدين ولم تكن في القطعيات، فهذا لا يكفر قريب العهد بالإسلام إن خالفها. لماذا؟ لأنه يظن به أنه لا يعرف أن الإسلام جاء بهذا، كأن حرم مثلا أمرا حلالا، أو العكس، اعتقد حل شرب الخمر، أو يظن أنه هذا جائز في الإسلام لجهله، فإنه لا يكفر. كمان مثلا الصلوات ما كان بيعرف أنها مفروضة مثلا، فهذا لا يكفر. أما مثلا شبه الله بخلقه فلا يعذر، ليه؟ لأنه هذه في القطعيات، أصل الشهادتين الذي لا يعذر فيه قريب العهد بإسلام ولا شبه القريب عهد بإسلام، ولا الذي نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، ولا الذي تأول في فهم الآيات والنصوص، ولا الجاهل يعني، ولا يعذر فيها إنسان فهم آية غلط أو حديث، أو إنسان ما سامع بآية أو حديث، وهي شو هذه القطعيات؟ أن يعتقد أن الله هو المعبود بحق،
وما سواه لا يستحق العبادة مع التنزيه، والثانية اللي هي التصديق بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله مع العصمة الواجبة له عليه السلام وللأنبياء، هذا لا يعذر إن خالف فيها ولو كان قريب عهد بإسلام، ولو كان شبه قريب عهد بإسلام، ولو كان متأولا في فهم الآيات أو نسي آية وخفي عليه، لا يعذر. عطى الشيخ رحمه الله المثال على ما يعذر به يعني لا يكفر كإنكار فرضية الصلاة، فإن كان عن علم كفر لأنه عناد، وإن كان خفي عليه فلا يكفر، يعلم لكن حرام. ليش حرام؟ دخل في أمر لا يحل له. الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تدخل بما ليس لك به علم قولا أو فعلا أو اعتقادا. قال أو وتحريم الخمر كذلك، إذا واحد كان ما سامع أن الخمر في الإسلام حرام فقال عنها حلال لا نكفره، يعلم لكن عصى كما ذكرنا كما تكلمنا عن الصلاة ونحو ذلك، إن لم يكن سمع أن هذا دين الإسلام، يعني أن هذا من دين الإسلام، لم يسبق له علم، ما حدا قال له أنه هيدي في الإسلام الخمر حرام والصلاة فرض، فهذا لا يكفر، هذا يعلم. لكن انتبهوا، واحد بيعرف أنه الإسلام الخمر عنده حرام فأسلم، بعد ما أسلم قال عنها حلال، هذا كفر. ليه؟ لأنه بيعرف أنه الإسلام دينهم حرمة الخمر، يعني من الدين جاء أن الخمر حرام، فعندها يكون معاندا مكذبا للدين. قال الشيخ رحمه الله والفرض الأول يعني على الإنسان في حق الأهل تجاه أهله تعليمهم أصول العقيدة كي لا يقعوا في الكفر بجهلهم بالعقيدة، من أوائل ما يعلم الولد عند تمييزه معرفة الله ومعرفة أنبيائه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويعلم ما معنى القدر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، لأن الإنسان الطفل هذا إذا كان ترك بلا تعليم قد يعتقد أنه الله جسم، قد يعتقد أنه الله ساكن بالسماء. وحصل معي أحباب، إجا واحد ولد على المسجد كنت إماما فيه، وهذا الولد عمره 12-13 سنة، سمع الأذان المؤذن عم بيأذن هيك، لقيته مصدوم مستغرب، فقربت لعنده للاطفه حتى يعني يستأنس، فقال لي أنا كنت مفكر أنه الله ساكن بالغيوم هو يؤذن. شوفوا يا أحباب، جار المسجد. فلذلك الطفل إذا كان اعتقد هيك قد يظن أنه الله ساكن بالكعبة، أو أنه له لون أبيض أو أسود أو غير ذلك من العقائد الفاسدة. فإن اعتقدوا يعني الأولاد أن الله جسم نوراني أبيض أو نحو ذلك، فاستمروا بعد البلوغ يعني نشأوا وبلغوا على العقيدة الكفرية على ذلك، فماتوا عليه خلدوا في النار نتيجة اعتقاداتهم الفاسدة. لأنه هيدي يا أحباب ما بيكون عذر لإله، لأنه بلغ، هذا الإنسان نشأ صحيح بين أبوين مسلمين بس نشأ على الكفر وهو لا يدري، يعيش بعد ذلك غارقا في المعاصي، وما أكثر من هو هذا حاله. لذلك الرسول فيما روى مسلم قال بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، يعني من بعدكم أيام الصبر، القابض فيه على دينه كقابض على جمر، هذا رواه الحاكم الحديث الثاني في المستدرك. فالعاقل لا يترك طريق السلامة، علينا بسلوك طريق السلامة، ولو كان بيتعرض لك شوية هاكي مكاره، ولو كانت صعبة. لذلك يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله ورضي الله عنه وكان من الصالحين، لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها، ما تطلع على قلة السالكين لطريق الحق، ولو كانوا قلال انت سلوك الحق، سلوك طريق الحق، ولا يغرنك كثرة الهالكين، ما تطلع لكثرة من يهلك تقول الناس عم تعمل هيك، لا قول عملوا صح ولا غلط، ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق، هيك قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه.
مش العبرة أنه فلان ابن فلان، العبرة شو عم بيقول، هل أصاب الحق أم لا. وقال بعضهم إن الأرض لا تقدس أحدا ولكن يقدس الرجل عمله. اللي بيرفعك عند الله عملك، مش لأنه أنت من بلد كذا أو بلد كذا أو من أرض كذا، إنما الذي يرفع الإنسان عمله. قال الشيخ رحمه الله: فهل هذا الجهل في العقيدة هو نتيجة محبة الأهل لأبنائهم أو هو نتيجة إهمال الاعتناء بالأولاد؟ إهمال، لأن الأهل بدهم من يعلمهم ويربيهم. وقد قال الله تعالى، هذه بسورة الزاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته، وجاء في تفسير الآية: أي وما خلق الله الجن والإنس إلا ليأمرهم بعبادته، كما قال الطبري والقرطبي وغيرهما. ومن لم يعرف المعبود كيف يعبده؟ من لم يعرف أوامر السيد كيف يطيعه؟ لذلك بدك تتعلم، العلم ينقذك إن عملت به. وبعد أن جاءنا الهدى وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وقامت علينا الحجة به، يعني أدى هو الأمانة، أدى الرسالة، بلغ الرسالة كما أمره الله تبارك وتعالى، فلا عذر لنا إن احنا قصرنا. قال تعالى، هذه بسورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكل واحد بلغته الدعوة، دعوة نبي، هذا منه معذور إذا كان ترك الإيمان بهذا النبي وبما جاء به هذا النبي. فمن أعرض زاغ، من فجر، من فسق، فلا يلومن إلا نفسه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أمرا عظيما بعد هذا، وهو النبوة واشتقاقها والفرق بين النبي الرسول والنبي غير الرسول، وذكر صفات الأنبياء عليهم السلام والعصمة الواجبة لهم. فقال رحمه الله: النبوة اشتقاقها، يعني النبوة تشتق في لغة العرب بسموها اشتقاقها من كذا، قال: من النبأ. شو يعني النبأ؟ أي الخبر، لأن النبوة إخبار عن الله، هذا أول معنى قاله العلماء في النبي، المشتق من النبأ يخبر عن الله تبارك وتعالى. الثاني، في اشتقاق ثاني، نعم قاله بعض العلماء، قالوا: أو من النبوة وهي الرفعة، يعني مشتق من النبوة علو الدرجة. فعلى هذا شو منقول؟ فالنبي على القول الأول، يعني أنه هي مشتقة من النبأ، فعيل بمعنى فاعل، يعني نبيء بمعنى منبئ، مخبر، يخبر عن الله، لأنه يخبر عن الله بما يوحى إليه. أو فعيل بمعنى مفعول، يعني نبيء بمعنى منبأ، مخبر، الملائكة بتنزل عليه بالوحي، أي مخبر عن الله، أي يخبره الملك عن الله تعالى. واثنين صحيح، لأنه هو الملك بينزل عليه بالوحي في أغلب طرق الوحي، وهو يخبر الناس ما أمره الله تعالى أن يبلغه لقومه أو للناس، كما نبينا أرسل للناس كافة. يقول الشيخ رحمه الله: فالنبوة جائزة عقلا ليست مستحيلة، يعني منقول جائز عقلا إرسال الأنبياء، وانتبهوا، لا يلزم على حصولها شيء مستحيل، بل العقل بيقبل والحس موجود أنه ثبتت النبوة، الله أرسل كثيرا من البشر، حتى في حديث ابن حبان كانوا 124 ألف نبي. وأن الله تعالى بعث الأنبياء رحمة للعباد، نحن يا أحباب رحمنا الله بالأنبياء، وإلا لو كان خلقنا وأدخل ناس النار وناس على الجنة لأنه سبق بعلمه أنه هيدا حيكون عنده ميل للكفر،
وهيدا حيكون عنده ميل للإيمان من غير حياة دنيا. كانوا قادوا الكفار، يا الله لو عطيتنا مهلة كنا عملنا منيح، لكن الله رحمنا بالأنبياء. والأمر الثاني، ليس في العقل ما يستغني به عنهم. نحن ما منستغني بالعقل عن الأنبياء. هذه طائفة يقال لها البراهمة، أنا التقيت ببعضهم هون بلبنان، يقولون نحن نستغني عن الأنبياء بالعقل. شو بيقولوا والعياذ بالله؟ يقولون طالما الأنبياء يأتون بما هو جائز عقلا فنحن نستغني عنهم بالعقل. بس قد ما كان الواحد عقله راجحا ما بيقدر يوصل للأشياء المنجية في الآخرة، ومعرفة شو بيصير بالقيامة، ومعرفة الفرائض، وأنه رمضان من صومه مش غيره، وأنه هي الصلوات خمسة عنا مش أكثر أو أقل. فلذلك قال الشيخ، لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية في الآخرة، بل لما يأتي شيء في الشرع شو بيقول العقل؟ هذا حق. ليه؟ لأنه وافق العقل، العقل يثبت صحة ما جاء في الشرع. ففي بعثة الأنبياء مصلحة ضرورية للعباد، نحن مستفيدين بالأنبياء لحاجتهم لذلك، فالله متفضل بها على عباده. فرض على الناس أن يتبعوا الأنبياء، وما فرض على الله أن يرسل الأنبياء عليهم السلام. فهي يعني النبوة سفارة بين الحق تعالى وبين الخلق، تكرم الله تعالى بها على عبيده. الفرق بين الأنبياء يعني غير الرسل والأنبياء الرسل، نحن منقول يا أحباب الأنبياء الرسل أفضل يعني رتبة عند الله تبارك وتعالى، ولكن اثنيناتهم معصومين، واثنيناتهم يبلغون، اثنيناتهم أمروا بالتبليغ، اثنيناتهم معصومين عن الكفر والكبائر وصغائر الخسة كما سيأتي معنا قبل النبوة وبعدها. طب شو الفرق بين النبي الرسول والنبي غير الرسول؟ اثنيناتهم قلنا أمرا بالتبليغ ويبلغاني. طب شو الفرق؟ يقول الشيخ رحمه الله، الفرق بين الأنبياء والرسل، اعلم أن النبي يعني غير الرسول والرسول يعني النبي الرسول يشتركان في الوحي، يعني في كون كل منهما رجلا، لأنه ما بيجي في الإناث نبيا، إنما في ذكور البشر، أنزل عليه الوحي. فكل يعني منهما النبي الرسول والنبي غير الرسول، فكل منهما قد أوحى الله إليه بشرع يعمل به لتبليغه للناس. فقلنا لا نبوة في النساء، في آية الله قال في سورة يوسف وغيرها، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. سبحان الله. فإذا هذا بدل على أن النبوة تكون في الرجال وليس في الإناث. وأما الدليل أن النبي مأمور بالتبليغ والنبي الرسول مأمور بالتبليغ اثنيناتهم، ما جاء في سورة الحج، الله قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني إلا إذا بلغ، لاحظوا ذكر نبي ونبي رسول، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني بيصير الشيطان يحكي كلام مع الناس حتى يظنوا أنه هذا كلام النبي، ولكن الله تعالى يبين للناس أن هذا باطل. طيب، فلا صحة لما يذكره بعض الناس أنه النبي غير الرسول لم يؤمر بالتبليغ. بيقول العلماء يا أحباب اللي هن مدققين محققين، بيقولوا أيكون نبيا لنفسه فقط؟ هو النبي يعمل بشريعته، ولكن هل بيكون لحاله إجا بس؟ يعني إجا نبي لنفسه فقط؟ لا، إنما جاء للناس. فهذا النبي الرسول والنبي غير الرسول أمرا بالتبليغ. فقال الشيخ رحمه الله، غير أن يعني النبي الرسول يأتي بنسخ بعض شرع من قبله، بيجي هيدا بينسخ شيء من الشريعة اللي كانت قبله، أو منقول يأتي بشرع ينسخ شرع الرسول الذي كان قبله. لكن بتعرفوا أنتوا يا أحباب
انه في احكام كانت حرام مثلا بكل الشرائع، مثل الظلم، مثل القتل بغير حق، الزنا، هذا كان في كل شرائع الانبياء حراما اتفقت عليها كل الشرائع، او بشرع جديد. شو يعني ياتيه شرع جديد؟ هذا يقال فيه نبي رسول. طيب، اما النبي غير الرسول، والنبي غير الرسول يوحى إليه ليتبع شرع رسول قبله وليبلغه. اثنيناتهم ببلغوا، اثنيناتهم أمروا بالتبليغ، وهذا هو الصحيح اللي ذكره عبد القاهر ابن طاهر التميمي أبو منصور في كتابه الفرق بين الفرق وغيره من العلماء المحققين، وذكره القونوي من شراح العقيدة الطحاوية وغيرهم. فلذلك قال العلماء: كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. تختلف الرسالة والنبوة في أن الرسالة يوصف بها الملك والبشر، يعني منقول أرسل الله جبريل إلى النبيين، ومنقول أرسل الله محمدا إلى الإنس والجن. طيب، أما النبوة، والنبوة لا تكون إلا في البشر، يعني لا يوجد في الملائكة نبي ولا من الجن يوجد نبي. ما يجب للأنبياء وما يستحيل عليهم؟ هون مسألة مهمة جدا يا أحبابي في العصمة. الله تعالى جعل الأنبياء قدوة للناس ليأخذوا منهم الدين، ليتبعوهم. ما فيهم صفة بتبعدهم عن الناس وبتعزلهم، ما فيهم صفة بتنفر الناس منهم، ما فيهم صفة بتخالف وظيفة عليهم السلام. فيقول الشيخ رحمه الله: يجب للأنبياء الصدق. لابد كل نبي من الأنبياء أن يكون صادقا، ما في نبي كذاب، ويستحيل عليهم الكذب، فلم يصدر لا من إبراهيم ولا من غيره كذبة قط، لا صغيرة ولا كبيرة. لأن العلماء ماذا قالوا؟ الكذب منهما هو كفر، كاعتقاد أن الله له ولد أو أنه جسم أو له زوجة، منهما هو كبيرة، في كذب كبيرة، كالكذب اللي فيه إلحاق ضرر بمسلم وترويع للمسلم، في كذب من الصغائر، وفي كذب جائز بالنسبة لنا نحن الناس العاديين، مثل الحديث اللي جاء في البخاري بأن الرجل يحدث امرأته زوجته كي لا تنشز، يعني ما تخرج على طاعته تقع بمعصية كبيرة، فبيحدثها حديث حتى يرد لطاعته. وهناك كذب واجب علينا نحن العاديين، مثل لما يمسكوك الكفار لتقول وين جيش المسلمين، هون فرض تقول بخلاف الواقع. فهذا يقال فيه يا أحباب أنواع الكذب، هذا كله لا يحصل من الأنبياء، عصم الله الأنبياء من ذلك، لا بيقعوا بالكذب الكفر ولا بالكبيرة ولا بالصغيرة ولا بالجائز ولا بالواجب، الله حفظهم من ذلك عليهم السلام. وتجب لهم الفطانة، كل الأنبياء أذكياء، ما في نبي غبي. ويستحيل عليهم البلادة، يعني في الذهن، والغباوة يعني ضعف الفهم، وإلا كيف بدهم يقيموا الحجة على الكفار وعلى إرشاد الناس ويبلغوا الناس مصالح الآخرة والدنيا؟ لذلك كليات عليهم السلام يقال فيهم أذكياء. وتجب لهم كل الأنبياء الأمانة، فلا تصدر من نبي خيانة، لا في القول ولا في الفعل ولا في الحال. الخيانة بالقول مثل واحد بيقول له ما لك عندي شيء، هو حاط عنده أمانات أو بيأكلها لها الأمانات، هيدي خيانة في الفعل. أما في الحال، ما هي الخيانة في الحال؟ يوهم الناس إنه هو أهل للأمانة وهو شو؟ منه أهل للأمانة. هذه كلها مستحيلة على الأنبياء، فسيدنا داود ما وقع بالخيانة، فالأنبياء سالمون من الكفر والكبائر قبل النبوة وبعدها، هذا إجماع. وكذلك هم سالمون من الوقوع في صغائر الخسة، يعني اللي هي بتدل على دناءة نفس، مثل مثلا سرقة لقمة أو حبة عنب، ما بيحصل منها من الأنبياء شيء في هذا قبل النبوة وبعدها، وهذا أيضا
باتفاق العلماء. هيدي السلامة من الكفر والكبائر وصغائر الخسة، هي العصمة الواجبة اللازمة للأنبياء، كما نص على ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه وغيره، يستحيل عليهم الخيانة كما تقدم. فلذلك منقول سيدنا آدم ما كان يشبه القرود عليه السلام، كان أجمل من الورود، ما كان هيك بيمشي محدودي بالظهر كله شعر، وما كان أخرس، كان يتكلم اللغات، وما نزل على الأرض كاشف العورة، بل كان ساتر العورة. إبراهيم نبي الله عليه السلام ما كان كذابا ولا شك في ربه، ولا عبد كوكبا ولا قمرا ولا شمسا، كان يعبد الله تبارك وتعالى، وما باع الأصنام، وما كذب، لأنه الكذب مستحيل عليهم صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى ما كان عصبي المزاج، ولا بتأتئ ولا بيلدغ، كان كلامه مفهوم عليه السلام، ولم يكن

ما خرج منه الدود، لأنه هذا مرض منفر، هذا بينفر الناس منه. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان معلق القلب بالنساء، عدد الزوجات لحكم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كسر قلب الأعمى ولا حاول الانتحار. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان فصيح اللسان، ما كان معلق القلب بالدنيا. وكذلك نقول في سيدنا عيسى لم يشرب الخمر، وما كان نصرانيا، كان على الإسلام، وما قتل وما صلب ولا قلب الماء خمرا، ولا قال قليل من الخمر يفرح قلب الإنسان، هذا افتراء، ولا قال عليه السلام لأمه يا امرأة ناولين الخمر، هذا ما بليق بسيدنا عيسى يحكي مع أمه هيك صلى الله عليه وسلم. ولم يقل للخنزير السلام عليك يا أخي، أعوذ بالله، هذا افتراء على سيدنا عيسى. الأنبياء معصومون، كل شميلي الصورة. يوسف لم يهم بالزنا عليه السلام، ولكن هم بدفعها، هي أرادت الفاحشة لكن لم يدفعها حتى لا يقال هو الذي يريد الفاحشة. الله عصم الأنبياء. فشو قال الشيخ رحمه الله؟ ويجب لهم الصيانة فيستحيل عليهم الرذالة. شي الرذالة؟ صفات الدون، يعني اللي بيقولوا عنا نحن الواطين، حاشاكم، كاختلاس النظر إلى امرأة أجنبية بشهوة، هذه بسموها صفة من الخسة والرذالة. والسفاهة، ما في نبي سفيه، يعني اللي بيتصرف بخلاف الحكمة، بصير يسب شمال يمين، هذا لا يحصل من نبي من الأنبياء. كمان يستحيل عليهم الجبن، كليات شجعان ثابت القلب. فسيدنا موسى لما ترك مصر وراح على فلسطين، هذا كان تنفيذ لأوامر الله، تنفيذا لأوامر الرب تبارك وتعالى، مش جبان. سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما راح من مكة إلى المدينة كان تنفيذا لأوامر الله. سيدنا إبراهيم لما ترك العراق وراح على فلسطين كان تنفيذا لأوامر الله تبارك وتعالى. وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم، حتى الاسم، ما في نبي اسمه قبيح أو مشتق من قبيح، ما في. كل الأنبياء أسماء حلوة ومعناها حلوة. فلوط ليس مشتقا من اللواط، واللواط ليس مشتقا من لوط، لا دخل هاي بهاي ولا هاي بهاي. وكذلك يستحيل عليهم كل مرض منفر، مثل شو؟ مثل الجنون، مثل الجذام، البرص، هذه الأكلة بيسموها الجذام، خروج الدود، هذا ما بيحصل. وكذلك أيضا ما بيحصل معه مثل أنه يكون كل حياته أعمى، أما أن يفقد بصره لمدة، هذا حصل لسيدنا يعقوب ثم رد الله عليه بصره. فمن نسب إليهم الكذب أو الخيانة أو الرذالة أو السفاهة أو الجبن أو نحو ذلك، يعني مما يحط من مرتبتهم، فقد كفر والعياذ بالله. وهذا مختصر ما يجب للأنبياء عليهم السلام. كان النبي كما جاء في صحيح مسلم معه زوجته صفية رضي الله عنها أم المؤمنين، اشتلى عنده عم تطلب منه شيء، فكان هو عم يحكيها منشغلا معها. فمر رجلان فلما رأيا أن النبي منشغل معها أسرعا بالمسير، فناداهما وقال هذه صفية، هذه مرتي، زوجتي صفية. فقالا سبحان الله يا رسول الله. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا مما لا يليق نسبته إلى نبي فتهلك. يعني خاف عليهم أن يعتقدوا في النبي ما لا يليق بالنبي فيقعان في الكفر. الله يعصمنا من الزلل. وبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى صفات الأنبياء ما يجب لهم، دخل في المعجزات
وبين أن المعجزة هي الطريق لمعرفة

عرفت أن هذا إنسان أرسله الله تبارك وتعالى صادق ويدل على صدقه. فقال رحمه الله: المعجزة، اعلم أن السبيل إلى الطريق إلى معرفة النبي المعجزة، لذلك أعطاها الله تعالى لكل نبي من الأنبياء، وهي أمر خارق للعادة، مخالف للعادة. بس مش كل أمر عجيب يعني بنقول له معجزة، خارق للعادة، مثل انشقاق القمر، أشار النبي إلى القمر فانشق فلقتين، سبحان الله. يأتي على وفق دعوى من ادعوا النبوة، بيكون موافقا لدعواهم، يعني مصدقا لهم فيما يدعوه جنة أنه نبي، يعني ما بيناقض دعواه، مثل ما صار مع مسيلمة الكذاب، جابوا له واحد من أتباعه بالمعركة رايحة عينه والعين الثانية منيحة، فقام بزعمه يعمل معجزة، مسح له عليها لهيدي العين المضروبة يعني، فانطفأت الصحيحة. هيدي إهانة، هيدي منها معجزة، لأنه ناقضت دعواه. سالم من المعارضة بالمثل، ما بيستطيع اللي بيعارضوه أن يأتوا بمثل ما جاءوا به من الخوارق. أما السحر يعارض بالمثل، لذلك السحر منه معجزة، بيقدر الساحر أحيانا يعمل شيء بعكس الساحر. فما كان من الأمور عجيبا ولم يكن خارقا للعادة فليس بمعجزة. مثل شو؟ واحد حفظ أبيات شعر من أول مرة قالوا له إياها، واحد مثلا عملوا له عملية حساب هيك، جمع ضرب أصمي طرح فجاوب عليها دغري هيك على السريع، ما منقول له معجزة. واحد نزل تحت المي بنفس واحد مثلا 5 دقائق، لو كانت غريبة بس ما منقول له معجزة. وكذلك ما كان خارقا لكنه لم يقترن بدعوى النبوة، واحد لم يدعي انه هو نبي، كالخوارق التي تظهر على ايدي الاولياء اتباع الانبياء، مثل ما سيدنا خالد عليه السلام شرب السم لم يموت، مثل ما سيدنا ابو مسلم الخولاني رموه في النار فلم تحرقه، فانه ليس بمعجزة لهذا الولي. لكن شو منقول عن كرامة الولي؟ منقول له معجزة للنبي الذي اتبعه هذا الولي، بل يسمى كرامة. وكذلك ليس من المعجزة ما يستطاع معارضته بالمثل، يعني بيجيب بمثل ما فعل، هذا ليس كما قلنا كالسحر، فإنه بيحصل بالسحر خوارق لكن يعارض بسحر مثله. عشان هيك السحرة لما شافوا هذا الذي ظهر من سيدنا موسى انه العصاية انقلبت حية حقيقية، شعملوا؟ دخلوا في الإسلام وعرفوا انه هذا ليس من قبيل السحر. وأما اللي بيظهر على يد أعور الدجال اسمه استدراج، هو يدعي الألوهية لا يدعي النبوة. قبل ظهوره ب3 سنوات السماء تحبس ثلث مائها، قبل ظهوره ب2 سنين تحبس السماء ثلثي مائها، قبل ظهوره ب1 سنة تحبس السماء كل مائها. فبيظهر هذا الدجال بيقول للسماء أمطري، فيخلق الله تعالى المطر ينزله يوافق كلام هذا الدجال مشيئة الله. فتنة، ابتلاء، هذا استدراج اسمه. كمان اللي بيظهر على إيدان الأنبياء قبل أن يبعث هذا النبي من الخوارق يقال لها إرهاصات، تأسيس للنبوة، مثل ما صار مع سيدنا عيسى تكلم في المهدي صبيا. والمعجزة قسمان، قسم يقع بعد اقتراح من الناس على الذي ادعى النبوة، يعني بعد أن يطلبوا منه يريهم معجزة، آية تشهد على صدقه. وقسم يقع من غير اقتراح أي طلب من أحد. فالأول نحو ناقة صالح التي خرجت من الصخرة، اقترح قومه عليه ذلك بقولهم: إن كنت نبيا مبعوثا إلينا لنؤمن بك فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة وفصيلها. يعني هدول هن تحدوا، إذا كنت صادقا أخرج لنا ناقة وابنها. فأخرج لهم من جوف الصخرة الصماء المسكرة ناقة، وكان معها ابنها ولدها فصيلها، من غير ما يكون لها أب
ولا أم، ومن غير أن تتطور من صغر إلى كبر سبحان الله. وكان لبنها يكفيهم جميعا، وكانت بالشتاء تنزل اللبن حارا وبالصيف بارد سبحان الله العظيم. فاندهشوا يعني تعجبوا، هذا خارق للعادة لا يعارض بالمثل، فآمنوا به، لأنه لو كان كاذبا في قوله إن الله أرسله لم يأتي بهذا الأمر العجيب الخارق للعادة الذي لم يستطع أحد من الناس أن يعارضه بمثل ما أتى به. وهذا اللي قلنا ينزل منزلة قول الله، كأن الله قال صدق عبدي فيما يبلغه عني. فثبتت الحجة عليهم ولا يسعهم إلا الإذعان، إلا الإيمان بهذا النبي وما جاء به والتصديق، لأن العقل يوجب تصديق من أتى بمثل هذا الأمر الذي لا يستطاع معارضته بالمثل من قبل المعارضين. فمن لم يذعن وعاند يعد مهدرا لقيمة البرهان العقلي. لذلك هذا الإنسان والعياذ بالله تبارك وتعالى ما بيكون أخذ بهذا الدليل العقلي، لأنه المعجزة تعطيك أيضا صدق هذا الإنسان بالقطع. وإن شاء الله نتكلم على هذه المعجزات في الدرس المقبل والأمثلة عليها. لا تنسونا من الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: بكم في نقطة اقتصادية. اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي اليوم سلسلة اجتماعاتها المكثفة في لبنان التي توزعت بين وزارة المالية وفندق فينيسيا من الفترة الممتدة بين 15 و18 من أيلول الجاري، وشارك فيها المسؤولون والجهات المعنية بالملفات المالية والاقتصادية والمصرفية، وذلك في إطار متابعة مسار الإصلاحات والتحضير للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين. وفي ختام الاجتماعات جاء هذا الاجتماع تتويجاً لما شهدته النقاشات، وقد عقد في وزارة المالية بحضور وزيري المالية والاقتصاد والتجارة عامر لبساط وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة وحاكم مصرف لبنان والإدارات المختصة في وزارة المالية من إدارات ضريبية ودين عام وموازنة وخزينة وواردات وإدارة جملكية وعقارية وممثلين عن مؤسسات معنية. وعن جانب بعثة صندوق النقد حضر رئيسها أرنستو ريغا والوفد التقني المرافق. بعد الاجتماع أكد الوزير جابر على أن الاجتماع الأخير مع البعثة جاء تتويجاً لجولة واسعة من اللقاءات التي لم تقتصر على الملف المصرفي، بل شملت مختلف مفاصل الاقتصاد اللبناني ولاسيما وزارة المالية والإدارات المعنية بالضرائب والدين العام وسائر الملفات المالية، إلى جانب لقاءات مع القطاع الخاص. وأشار جابر إلى أن النقاشات ركزت بصورة أساسية على تحديد المسار المطلوب لقانون الفجوة المالية باعتباره الملف الأبرز في المرحلة الراهنة، مشددا على أن معالجة الأزمة المصرفية التي مضى عليها 7 أعوام لم تعد تحتمل مزيدا من التأخير، وأن الجهود تنصب على إنجاز القانون بالتعاون مع مجلس النواب وبدعم من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، مما يتيح البدء باستعادة أموال المودعين وإعادة القطاع المصرفي إلى دوره في خدمة الاقتصاد اللبناني. ورداً على سؤال أوضح جابر أن المرحلة الأولى من التفاوض مع صندوق النقد تتمثل في التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين على غرار الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2022، إلا أن الظروف الحالية تختلف مع وجود خطوات تنفيذية وإقرار قوانين إصلاحية. وأضاف أن إقرار قانون الفجوة إلى جانب استكمال الملفات المالية الأخرى يمكن أن يتيح الانتقال إلى اتفاق مالي نهائي مع الصندوق، بما يعزز الثقة بلبنان ويفتح المجال أمام مزيد من الدعم الدولي والتسهيلات لمصرف لبنان. ورداً على سؤال آخر أكد جابر أن بدء استعادة أموال المودعين يرتبط بإقرار قانون الفجوة، مشيراً إلى أن مصرف لبنان سيتولى دوراً أساسياً في هذه العملية مع استعداد الحكومة والمؤسسات المعنية لمواكبته ودعمه في إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الودائع واستعادة الثقة بالقطاع. ونفى وجود أي تسويف في معالجة الملف، موضحا أن الحكومة تعمل في الوقت نفسه على إنجاز موازنة عام 2027 التي يفترض إحالتها إلى مجلس النواب في 2 تشرين الأول، وهو ما قد يؤدي إلى بعض التأخير في بدء مناقشة قانون الفجوة من دون أن يغير ذلك من الاتجاه نحو إنجاز القانون. وردا على سؤال حول مطالب المودعين والإطار الزمني لمعالجة أوضاعهم أكد جابر أن العمل مستمر على هذا الملف، وأن التحضيرات والقوانين والإجراءات الإصلاحية تتقدم بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مشددا على أهمية الوصول إلى نتيجة فعلية تتيح معالجة الأزمة التي استمرت 7 سنوات. ولفت جابر إلى أن لبنان رغم الظروف الصعبة تمكن من الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي من خلال التعاون بين مؤسساته، مشيرا إلى أن إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي شكل رسالة إصلاحية مهمة تلقاها الخارج بإيجابية، وكشف عن محطة جديدة ستستكمل خلال الشهر الحالي في واشنطن، حيث سيشارك إلى جانب رئيس الحكومة في اجتماعات مع رئيسة صندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي، إضافة إلى لقاءات أخرى بهدف تعزيز المسار التفاوضي والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد في أسرع وقت ممكن. من جهته أكد حاكم مصرف لبنان أن العمل على قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع مستمر، وأن هناك تعديلات إيجابية يجري إدخاله على القانون، مشيرا إلى أن مصرف لبنان يواكب هذا المسار باعتباره جزءاً أساسياً من مسؤوليته. وأشار إلى أن مصرف لبنان يدرس إمكانات إعادة دفع الودائع بطريقة عقلانية، بما يتيح في الوقت نفسه توفير السيولة المطلوبة للنظام المالي، مؤكداً أن العمل لن يتوقف بانتظار إقرار القوانين. ولفت إلى أنه بحلول نهاية عام 2026 سيكون قد أعيد إلى المودعين مبلغ 8 مليار و100 مليون دولار من أموالهم بمقتضى التعميمين 158 و166، مشدداً على أن المصرف المركزي يواصل مواكبة معاناة المودعين والعمل على معالجة الأزمة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: نقطة اقتصادية.
2: نداء المعرفة، صوت ينقل لكم الصورة.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله بتوفيقه أن أهل السنة والجماعة يقولون: الله لو عذب المتقين لا يكون ظالما، ولكنه لا يفعل. لو عذب الأنبياء والملائكة لا يكون ظالما، لكن هو سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك. أما المعتزلة الضالون فيقولون: فرض على الله أن يثيب الطائعين، فهؤلاء كفار. الله هو خلق الطاعة من الطائع، فله الفضل لأنه هو خلق حسنات الأنبياء والأولياء، فلو عذبهم لا يكون ظالما. من يقول خلاف هذا فهو كافر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. فمن يقول الله لازم عليه أن يعطي المتقين الثواب، فلو لم يعطهم معذبهم يكون ظالما، فهذا كافر. وما ربك بظلام للعبيد. لكن الحنفية الماتوريدية يقولون: مستحيل على الله أن يعذب المتقين. هكذا يقولون، يقولون هذا خلاف الحكمة، فهو مستحيل على الله عقلا. لكن لا يقولون إن لم يفعل ذلك يكون ظالما. الحكمة منه أن يثيب المتقين، الأنبياء والأولياء والصالحين. لكن نحن الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري نقول: ليس مستحيلا، لكنه وعد المتقين بالنعيم المقيم، وألا يصيبهم شيء من العذاب في القبر ولا في الآخرة. الأشاعرة يقولون: لا يكون من حيث الشرع، لأنه قال: إنه يحسن إليهم وينعمهم ويحفظهم من الأذى والضرر، فلا يخلف في وعده. الإخلاف مستحيل عليه من حيث الشرع. أما المعتزلة فيقولون: هو خلق حسناته، أي الإنسان، ليس الله خلقها فيه، وهذا كفر. أما نحن فنقول: هو خلقها فيه، الله خلق هذا في العبد. العبد لا يخلق شيئا، الخلق لله. قال الله تعالى: قل الله خالق كل شيء. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. الله هو الذي يبرز الأشياء من العدم إلى الوجود، إن كانت صالحة وإن كانت طالحة. هذه عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقيدة الصحابة ومن تبع الصحابة من أهل الحق، والذي لا يعجبه هذا فقد ضل سواء السبيل. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على عقيدة أهل الحق، أهل السنة والجماعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد شركة Power Zone للهندسة والصيانة والتعهدات متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء Power Zone فرعنا الأول دبي بزنس باي فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC للتواصل 70-222-620
0: للمسافرين
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل
0: ولا يهمك الحل عند غادة ترافل في ناس بتبيع تذاكر بس بغادة ترافل مننصحك منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع أمتى أرخص خط السير الأنسب وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد غادة ترافل حدك لآخر المشوار غادة ترافل 03-477-027
4: إيطاليا سل مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج إيطاليا سل المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين 01-656-118-03-79-39-11
5: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد توينز موبايل
3: شكل الصيفي والعانة شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات مش بس هيك تركيب وصيانة بعد البيع سماك كومباني ناطرينكم بفروعنا فرع أول بيروت سليم سلام فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98

0: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
1: أهلا بكم في برنامج نظرة على العدو. شهد الخطاب الانتخابي مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست في الكيان الصهيوني منافسة داخل الكتل السياسية على أصوات الناخبين. للوهلة الأولى تبدو الساحة السياسية الإسرائيلية منقسمة بين تيار يميني موال لنتنياهو وآخر معارض له، لكن خطاب استعداء الفلسطيني الذي يتصدر أجندة الأحزاب الإسرائيلية أصبح ورقة مشتركة يتصارع عليها أقطاب اليمين لحشد الأصوات وتعزيز الولاء الحزبي. مع استمرار هذا التموضع الانتخابي القائم على الإقصاء، تبدو الساحة السياسية الإسرائيلية متجهة نحو الاستثمار في التحريض على الفلسطيني واستغلال هذا الخطاب كسلم للوصول إلى سدة الحكم على حساب أي أفق للتسوية والسلام. وذكر موقع ولا أن يهود الولايات المتحدة ما زالوا يؤيدون عمليات جيش الاحتلال منذ 7 من تشرين الأول 2023، لكنهم ينتقدون أيضا بشدة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وفقا لاستطلاع جديد أجرته مجموعة لصالح معهد الناخبين اليهود. بحسب نتائج الاستطلاع، يشعر معظم هؤلاء بالقلق من أجل أن أفعال نتنياهو أدت إلى تصعيد المشاعر المعادية للسامية والمناهضة لكيانهم. وبينما ينتشر هذا الأمر أكثر بين الديمقراطيين، فإن ثلث يهود الحزب الجمهوري أيضا يشعرون بقلق شديد. كذلك يظهر الاستطلاع الخلافات بشأن عدد من القضايا في الآونة الأخيرة. فعلى سبيل المثال، يؤيد معظم الديمقراطيين تقليص المساعدات للحكومة الإسرائيلية، في حين يعارض ذلك معظم المستقلين والجمهوريين. وهناك أيضا خلاف بشأن آخر تحرك مؤيد للكيان في الانتخابات التمهيدية، إذ يرى أكثر من ثلث اليهود أنه أدى إلى تفاقم الوضع، في حين ترى أغلبية متزايدة أنه أهم من أي وقت مضى.

0: قال معلق الشؤون العسكرية في موقع يدعوت أحرنوت: سنوات من الحرب وتحذيرات دراماتيكية واستيقاظ متأخر. من المدهش جدا أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية يرسلان رئيس شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي برتبة لواء وبالزي العسكري لإقناع رئيس المعارضة يائير لبيد وشرح حجم الضائقة المالية التي يعاني منها الجيش الإسرائيلي في ظل عجز يقدر بنحو 13 مليارا و100 مليون دولار لتغطية نفقات النشاط الجاري وتعزيز القوى، مضيفا: والمثير للدهشة أكثر هو أن يحدث ذلك تحديدا في واحدة من أكثر الفترات الأمنية حساسية التي عرفتها الحكومة منذ سنوات، ورأى أن هذا الوضع يحدث لأنه في فترة الانتخابات لا يمكن تمرير خطوات كهذه من دون موافقة المعارضة، إلا أن الحكومة لم يكن عليها أصلا أن تنتظر. هذه القصة لم تبدأ الآن، على مدى السنة الأخيرة حذر الجيش الإسرائيلي مرارا وتكرارا من أزمة ميزانية حادة وخطيرة في المؤسسة الأمنية ناجمة عن فجوة عميقة تبلغ عشرات مليارات شواكل المطلوبة بشكل عاجل للجيش. وقال إن الجيش الإسرائيلي يدخل قريبا عامه الرابع في الحرب مع استنزاف هائل للمخزونات والمنظومات والقوى البشرية، ويقف في مواجهته إيران وحزب الله وحماس وسوريا واليمن، وكل واحدة من هذه الساحات تتطلب قدرات مختلفة. وفي الوقت نفسه يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى الاحتفاظ بقدرة على التعامل مع حرب متعددة الجبهات يفترض أن كل جبهة ستفتح بمفردها، بحسب ما قال. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

وأما الحديث قال الإمام علي: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. رواه أبو منصور البغدادي.

0: المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي. مطعم وكافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة. مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
8: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام، ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير. لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه. قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان. فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف. فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته. وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا. فيا أولي التشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم. أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: صحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70 222 620.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
4: نعم، مين هاي سولا؟
3: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
4: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
3: وقريب حدنا
4: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفيع ب50 متر.
3: تمام، طالما رقتي انزلي جيبيلي قطعة تانية.
4: سولا شوب 70 01 47 67،
3: بإدارة وفاء بشناتي.
5: ألو، وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
6: لحظة، ما معي محل كل هول.
5: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.
8: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
9: رجعنا. أوراد المساء.

نصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق

0: أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: غربة، ظلمة، والأمة تبكي في العتمة، تنتظر الصبح يقود النصر على المأساة، حيرة تحيا في ظل معاناة، وعيون الحزن تفتش في ليل متاهات عن نور، عن ومض الفجر المنشود. نور نور نور نور من سوق الليل غدا يسطع، والدنيا ظلم وظلام وجباه تسجد للأصنام وتركع. نور النور في مكة يزهر إكليلاً.

الله عليه وسلم.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: اللهم اشرح بالصلاة على سيدنا محمد صدورنا، ويسر بها أمورنا، وفرج بها همومنا، واكشف بها غمومنا، واغفر بها ذنوبنا، واقض بها ديوننا، وأصلح بها أحوالنا، وبلغ بها آمالنا، وتقبل بها توبتنا، واغسل بها حوبتنا، وانصر بها حجتنا، وطهر بها ألسنتنا، وآنس بها وحشتنا، وارحم بها غربتنا، واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا، ومن فوقنا ومن تحتنا، وفي حياتنا وفي موتنا، وفي قبورنا وحشرنا، وثقل بها موازين حسناتنا، وأدم بركاتها علينا، حتى نلقى نبينا وسيدنا وعظيمنا وقائدنا وشفيعنا وحبيبنا محمداً صلى الله عليه وسلم، ونحن آمنون مطمئنون، فرحون مستبشرون، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وتؤوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره، فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله،
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. المعنى: الذي يريد يدخل الجنة وينجو من عذاب الله فليلزم جمهور الأمة، أي عقيدتهم، عقيدة جمهور الأمة السواد الأعظم، لأن الله تعالى أكرم سيدنا محمدا بأن حفظ أمته أن يضل جمهورهم، أي أن يخرجوا من الإسلام. الله تعالى وعد نبينا محمدا أن يحفظ عقيدة الإسلام على جمهور أمته، أي معظمهم. معنى ذلك أن بعضهم قد يكفر، بعض الأمة قد يكفرون، أما الجمهور لا يكفرون، يبقون على الاعتقاد الذي هو علم الصحابة، ثم الصحابة علموا غيرهم، والذين علموهم علموا من لم ير الصحابة، وهكذا إلى عصرنا هذا، إلى وقتنا هذا، إلى هذه الحال بقيت الأمة ولا يزالون فيما بعد على هذا.

هل نحن نقدر ما يحصل معنا؟ لا، الله قدر علينا وعم يحصل معنا ما قدره الله علينا. هل منا من اختار طوله؟ هل منا من اختار لونه؟ هل منا من اختار جنسه؟ هل منا من اختار يوم ولادته ويوم وفاته وأين يعيش؟ هذا كله بتقدير الله، ليس بتقدير العبد مستقلا عن الله.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. لله تعالى، بعض الناس يتساءلون ما هي شجرة الزقوم؟ هذه الشجرة في جهنم، منظرها مخوف مكروه، ورائحتها كريهة جدا جدا، يأكل منها الكفار، ولها أغصان ولها جذع، والكفار ليس لهم طعام إلا هذه الشجرة، ويشربون ما يخرج من أجساد أهل النار حين تحرقهم النار، وكذلك يشربون الماء الحامي الذي يتناهى في الحرارة. الله تعالى يقينا شر عذاب جهنم، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة، بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
1: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
2: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71 3 58 058.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
4: أكيد.
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
4: أها.
3: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0-1.7 امبير وبينزل تدريجيا ل1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حتى. نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردا سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70 222 620.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-8111-66.
5: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
6: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين، وآل كل والصالحين. أما بعد، فإن الكافر الذي مات على كفره لا ينتفع بأي عمل صالح كان قد عمله. رجل كان يقال له عبد الله بن جدعان من عشيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان يقري الضيف ويغيث الملهوفين ويصل الرحم، حتى إنه كان يعمل الطعام ويضعه أمام بيته على الشارع حتى يأكل منه المسافرون من دون أن ينزلوا، الراكب من دون أن ينزل يأكل ويمضي، جعل الطعام على جفان عالية. عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابن عمي، قالت ابن عمي لأنه من عشيرتها، قالت: إن ابن عمي عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويصل الرحم ويفعل ويفعل، فهل ينفعه ذلك؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، معناه ما كان يؤمن بالآخرة، كان يعبد الوثن. عرب الجاهلية كانوا يقولون: الإنسان متى ما مات وصار ترابا لا عودة له، ينكرون البعث. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، معناه ما كان يؤمن بالآخرة. هو هذا عبد الله بن جدعان في أول أمره كان فاتكا شريرا، أبوه تبرأ منه، قال له أمام العشيرة: أنت لست ابني، نفاه فكره الحياة. قال بعد أن تبرأ مني أبي وعرف قومنا ذلك: الحياة لا تطيب لي. فذهب إلى بعض جبال مكة يطلب الموت لتلسعه حية مثلا في بعض الجبال فيموت، فوجد شقا في جبل فدخله على ظن أنه قد تلسعه حية فيموت، فوجد ثعبانا كبيرا ظنه ثعبانا حقيقيا، وهو في الحقيقة ليس كذلك، هو صورة ثعبان كبير كله ذهب وعيناه جوهرتان، ورأى كوم ذهب وكوم فضة، ورأى رجالا طوالا على سرر وهم من العرب القدماء، فوجد عند رؤوسهم لوحا من فضة مكتوبا فيه تاريخهم، ومن جملة ما فيه أبيات شعر، منها هذا البيت: صاح هل ريت أو سمعت براع رد في الضرع ما جرى في الحلاب. هؤلاء كأنهم كانوا هاربين من ملك قصد بلادهم، وكانوا لا يستطيعون دفعه، فأخذوا ما أخذوا من المال والذهب ودخلوا هذا الشق ليعيشوا فيه إلى أن يموتوا أو يأتي الفرج. يشبهون أهل الكهف في بعض الصفات، أجسادهم كانت من حيث الظاهر كما هي، لكن لو جسها شخص لصارت كالرماد، ويمكنهم دهنوا أجسادهم بالحنوط قبل أن يموتوا. الحنوط شيء يركب، أملاح. الحنوط نوعان: نوع لتطيب الرائحة فقط، وهذا يسن أن يوضع للميت المسلم، لأن بعض الموتى تكون فيهم رائحة كريهة، إما من جرح في جسمه كالذي أصابته الآكلة، لأن الآكلة من أصيب بها تصير رائحته كريهة أهله لا يطيقونه. والنوع الآخر من الحنوط لدفع سرعة بلى الجسم. الشق غار صغير لا ينتبه إليه إلا بالتأمل، ولا يقصد لدخوله عادة. الناس إن نظروا إليه يقولون هذا مأوى بعض الوحوش والحيات، ثم هؤلاء الذين وجدوا في هذا الكهف يحتمل أن يكونوا من المسلمين. ومعنى كلامهم الذي وجد مكتوبا على اللوح أننا لا نعود إلى الحالة التي كنا فيها، كما أن الحليب لا يعود إلى الضرع بعدما خرج منه. أصابهم اليأس من شدة ما حصل لهم من الاضطراب. وقد قال أحدهم: قد يجمع المال غير آكله، ويأكل المال غير من جمعه. هذا ينطبق عليهم. ثم إن عبد الله بن جدعان ذهب إلى قومه وصار يوزع عليهم من الذهب، فجعلوه سيدا لهم. بعد هذا صار يتكرم على الناس ويعطي أقرباءه، عمل عملا كثيرا من عمل الخير والإحسان إلى الناس، لكن لا ينفعه لأنه فعله ليمدحه الناس، وهو لا يؤمن بالآخرة، لذلك قال رسول الله: لا ينفعه. أما المؤمن فكل حسنة يعملها تكون موافقة للشرع مع نية التقرب إلى الله، أي ليس فيها رياء ولا سمعة، مهما كانت صغيرة فهي عند الله كبيرة. أما من لا ينزه الله عن مشابهة خلقه فلا ينفعه شيء من أعماله في الآخرة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت. مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أحبابي، نكمل الآن بإذن الله تبارك وتعالى مخلصين النية لله عز وجل، حيث وصلنا إلى مسألة مهمة، وأن الإنسان الجاهل لا يعذر إذا خالف في أصول الدين القطعية والتي هي أصل الشهادتين، ويعذر في مسائل، ولا يعني إذا قلنا يعذر في مسائل يعني لا يكفر فيها أن العذر هو أفضل من العلم، فلا. لذلك الشيخ رحمه الله كتب هذا التنبيه رحمه الله فقال: تنبيه مهم، لا يعفى الجاهل مما ذكرناه من الأصول، يعني اللي مرت معنا، بل يجب وجوبا عينيا على كل مكلف معرفة الله تبارك وتعالى على ما يجب، مش على الهوى والوهم، ولا تشبيها أو تعطيلا، لأن الله تعالى ذات لا يشبه الذوات، ولا هو معطل عن الصفات. لذلك لا يكون الإنسان في مثل هذا إذا خالف

بالدين. ولذلك مر معنا وكان العلماء يؤلفون في التحذير من الأقوال والاعتقادات والأفعال التي تخرج صاحبها من الإسلام. ولو كان الجهل يسقط المؤاخذة لكان الجهل خيرا من العلم، وهذا أكيد خلاف الصحيح وخلاف الواقع وخلاف القرآن وخلاف الأحاديث وخلاف ما أجمع عليه العقلاء، لأنه نحن بنعرف أن العلم خير من الجهل. وهذا خلاف قوله تعالى في سورة الزمر، قال الله: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، لا يستوي هؤلاء مع هؤلاء. العلم يعلو على الجهل، العلم هذا يوصلك للنجاة إن عملت به. ولذلك طريقنا علم وعمل بإخلاص لله تبارك وتعالى. إلا أن من كان قريب عهد بإسلام، الآن يتكلم الشيخ رحمه الله عن حالات يعذر فيها من أسلم من قريب ومن كان يشبهه. هذا الذي أسلم من قريب يعني يقال فيه قريب عهد بإسلام، هذا إذا خالف في بعض المسائل، يعني اعتقد حل أمر، حرمة أمر حلال، وجوب أمر ليس واجبا، أنكر ما وجب لجهله، يعني ما عرف أن الإسلام جاء بهذا، وكان هذا في الفروع التي لا تعرف إلا بالسماع، أو كانت من العقائد كذلك التي ليست في القطعيات والتي لا تعرف إلا بالسماع وخفيت عليه، فإذن خفيت عليه أنها من الدين ولم تكن في القطعيات، فهذا لا يكفر قريب العهد بالإسلام إن خالفها. لماذا؟ لأنه يظن به أنه لا يعرف أن الإسلام جاء بهذا، كأن حرم مثلا أمرا حلالا، أو العكس، اعتقد حل شرب الخمر، هو يظن أن هذا جائز في الإسلام لجهله، فإنه لا يكفر. كمان مثلا الصلوات ما كان بيعرف أنها مفروضة مثلا، فهذا لا يكفر. أما مثلا شبه الله بخلقه فلا يعذر. ليه؟ لأنه هذه في القطعيات، أصل الشهادتين الذي لا يعذر فيه قريب العهد بإسلام ولا شبه القريب عهد بإسلام، ولا الذي نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، ولا الذي تأول في فهم الآيات والنصوص، ولا الجاهل يعني، ولا يعذر فيها إنسان فهم آية غلط أو حديث، أو إنسان ما سامع بآية أو حديث. وهي شو هذه القطعيات؟ أن يعتقد أن الله هو المعبود بحق وما سواه لا يستحق العبادة مع التنزيه، والتانية اللي هي التصديق بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله مع العصمة الواجبة له عليه السلام وللأنبياء، هذا لا يعذر إن خالف فيها ولو كان قريب عهد بإسلام، ولو كان شبه قريب عهد بإسلام، ولو كان متأولا في فهم الآيات، أو نسي آية وخفي عليه، لا يعذر. عطى الشيخ رحمه الله المثال على ما يعذر به يعني لا يكفر، كإنكار فرضية الصلاة، فإن كان عن علم كفر لأنه عناد، وإن كان خفي عليه فلا يكفر، يعلم لكن حرام. ليش حرام؟ دخل في أمر لا يحل له. الله قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تدخل بما ليس لك به علم، قولا أو فعلا أو اعتقادا. قال: أو وتحريم الخمر كذلك، إذا واحد كان ما سامع أن الخمر في الإسلام حرام فقال عنها حلال لا نكفره، يعلم لكن عصى، كما ذكرنا كما تكلمنا عن الصلاة ونحو ذلك، إن لم يكن سمع أن هذا دين الإسلام، يعني أن هذا من دين الإسلام، لم يسبق له علم، ما حدا قال له أنه هيدي في الإسلام الخمر حرام والصلاة فرض، فهذا لا يكفر، هذا يعلم. لكن انتبهوا، واحد بيعرف أنه الإسلام الخمر عنده حرام فأسلم، بعد ما أسلم قال عنها حلال، هذا كفر. ليه؟ لأنه بيعرف أنه الإسلام دينهم حرمة الخمر، يعني من الدين جاء أن الخمر حرام، فعندها يكون معاندا مكذبا للدين. قال الشيخ رحمه

الله والفرض الأول يعني على الإنسان في حق الأهل تجاه أهله تعليمهم أصول العقيدة كي لا يقعوا في الكفر بجهلهم بالعقيدة، من أوائل ما يعلم الولد عند تمييزه معرفة الله ومعرفة أنبيائه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويعلم ما معنى القدر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، لأن الإنسان الطفل هذا إذا كان ترك بلا تعليم قد يعتقد أنه الله جسم، قد يعتقد أنه الله ساكن بالسماء. وحصل معي يا أحباب، إجا واحد ولد على المسجد كنت إماما فيه، وهذا الولد عمره 12-13 سنة، سمع الأذان المؤذن عم بيأذن هيك، لقيته مصدوم مستغرب، فقربت لعنده للاطفه حتى يعني يستأنس، فقال لي أنا كنت مفكر أنه الله ساكن بالغيوم هو يؤذن. شوفوا يا أحباب، جار المسجد. فلذلك الطفل إذا كان اعتقد هيك قد يظن أنه الله ساكن بالكعبة، أو أنه له لون أبيض أو أسود أو غير ذلك من العقائد الفاسدة. فإن اعتقدوا يعني الأولاد أن الله جسم نوراني أبيض أو نحو ذلك، فاستمروا بعد البلوغ يعني نشأوا وبلغوا على هالعقيدة الكفرية على ذلك، فماتوا عليه خلدوا في النار نتيجة اعتقاداتهم الفاسدة. لأنه هيدي يا أحباب ما بيكون عذر لأله، لأنه بلغ، هذا الإنسان نشأ صحيح بين أبوين مسلمين بس نشأ على الكفر، وهو لا يدري يعيش بعد ذلك غارقا في المعاصي، وما أكثر من هو هذا حاله. لذلك الرسول فيما روى مسلم قال: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، يعني من بعدكم أيام الصبر، القابض فيه على دينه كقابض على جمر. هذا رواه الحاكم الحديث الثاني في المستدرك. فالعاقل لا يترك طريق السلامة، علينا بسلوك طريق السلامة، ولو كان بيتعرض لك شوية هيك مكاره، ولو كانت صعبة. لذلك يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله ورضي الله عنه وكان من الصالحين: لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها، ما تطلع على قلة السالكين لطريق الحق، ولو كانوا قلال انت سلوك الحق، سلوك طريق الحق. ولا يغرنك كثرة الهالكين، ما تطلع لكثرة من يهلك تقول الناس عم تعمل هيك، لا، قول عملوا صح ولا غلط. ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق، هيك قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. مش العبرة أنه فلان ابن فلان، العبرة شو عم بيقول، هل أصاب الحق أم لا. وقال بعضهم: إن الأرض لا تقدس أحدا ولكن يقدس الرجل عمله، اللي بيرفعك عند الله عملك، مش لأنه أنت من بلد كذا أو بلد كذا أو من أرض كذا، إنما الذي يرفع الإنسان عمله. قال الشيخ رحمه الله: فهل هذا الجهل في العقيدة هو نتيجة محبة الأهل لأبنائهم، أو هو نتيجة إهمال الاعتناء بالأولاد؟ إهمال، لأنه الأهل بدهم من يعلمهم ويربيهم. وقد قال الله تعالى، هذه بسورة الزاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته، وجاء في تفسير الآية: أي وما خلق الله الجن والإنس إلا ليأمرهم بعبادته، كما قال الطبري والقرطبي وغيرهما. ومن لم يعرف المعبود كيف يعبده؟ من لم يعرف أوامر السيد كيف يطيعه؟ لذلك بدك تتعلم، العلم ينقذك إن عملت به. وبعد أن جاءنا الهدى وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وقامت علينا الحجة به، يعني أدى هو الأمانة، أدى الرسالة، بلغ الرسالة كما أمره الله تبارك وتعالى، فلا عذر لنا إن احنا قصرنا
قال تعالى هذه بسورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكل واحد بلغته الدعوة، دعوة نبي، هذا منه معذور إذا كان ترك الإيمان بهذا النبي وبما جاء به هذا النبي. فمن أعرض زاغ، من فجر، من فسق، فلا يلومن إلا نفسه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أمرا عظيما بعد هذا، وهو النبوة واشتقاقها والفرق بين النبي الرسول والنبي غير الرسول، وذكر صفات الأنبياء عليهم السلام والعصمة الواجبة لهم. فقال رحمه الله: النبوة اشتقاقها، يعني النبوة تشتق في لغة العرب بسموها اشتقاقها من كذا، قال من النبأ. شو يعني النبأ؟ أي الخبر، لأن النبوة إخبار عن الله، هذا أول معنى قاله العلماء في النبي، المشتق من النبأ يخبر عن الله تبارك وتعالى. الثاني، في اشتقاق ثاني، نعم قاله بعض العلماء، قالوا أو من النبوة وهي الرفعة، يعني مشتق من النبوة علو الدرجة. فعلى هذا شو منقول؟ فالنبي على القول الأول، يعني أنه هي مشتقة من النبأ، فعيل بمعنى فاعل، يعني نبيء بمعنى منبئ، مخبر، يخبر عن الله، لأنه يخبر عن الله بما يوحى إليه. أو فعيل بمعنى مفعول، يعني نبيء بمعنى منبأ، مخبر، الملائكة بتنزل عليه بالوحي، أي مخبر عن الله، أي يخبره الملك عن الله تعالى. واثنين صحيح، لأنه هو الملك بينزل عليه بالوحي في أغلب طرق الوحي، وهو يخبر الناس ما أمره الله تعالى أن يبلغه لقومه أو للناس، كما نبينا أرسل للناس كافة. يقول الشيخ رحمه الله: فالنبوة جائزة عقلا ليست مستحيلة، يعني منقول جائز عقلا إرسال الأنبياء، وانتبهوا لا يلزم على حصولها شيء مستحيل، بل العقل بيقبل والحس موجود أنه ثبتت النبوة، الله أرسل كثيرا من البشر، حتى في حديث ابن حبان كانوا 124,000 نبي، وأن الله تعالى بعث الأنبياء رحمة للعباد. نحن يا أحباب رحمنا الله بالأنبياء، وإلا لو كان خلقنا وأدخل ناس النار وناس على الجنة لأنه سبق بعلمه أنه هيدا حيكون عنده ميل للكفر وهيدا حيكون عنده ميل للإيمان، من غير حياة دنيا كانوا قادوا الكفار، يا الله لو عطيتنا مهلة كنا عملنا منيح، لكن الله رحمنا بالأنبياء. والأمر الثاني، ليس في العقل ما يستغني به عنهم، نحن ما منستغني بالعقل عن الأنبياء، هذه طائفة يقال لها البراهمة، أنا التقيت ببعضهم هون بلبنان، يقولون نحن نستغني عن الأنبياء بالعقل. شو بيقولوا والعياذ بالله؟ يقولون طالما الأنبياء يأتون بما هو جائز عقلا فنحن نستغني عنهم بالعقل، بس قد ما كان الواحد عقله راجحا ما بيقدر يوصل للأشياء المنجية في الآخرة ومعرفة شو بيصير بالقيامة ومعرفة الفرائض وأنه رمضان من صومه مش غيره وأنه هي الصلوات خمسة عنا مش أكتر أو أقل. فلذلك قال الشيخ: لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية في الآخرة، بل لما يأتي شيء في الشرع شو بيقول العقل؟ هذا حق. ليه؟ لأنه وافق العقل، العقل يثبت صحة ما جاء في الشرع. ففي بعثة الأنبياء مصلحة ضرورية للعباد، نحن مستفيدين بالأنبياء لحاجتهم لذلك، فالله متفضل بها على عباده، فرض على الناس أن يتبعوا الأنبياء، وما فرض على الله أن يرسل الأنبياء عليهم السلام. فهي يعني النبوة سفارة بين الحق تعالى وبين الخلق، تكرم الله تعالى بها على عبيده. الفرق بين الأنبياء يعني غير الرسل والأنبياء الرسل، نحن منقول يا أحباب الأنبياء الرسل أفضل،
يعني رتبة عند الله تبارك وتعالى، ولكن اثنيناتهم معصومين واثنيناتهم يبلغون، اثنيناتهم أمروا بالتبليغ، اثنيناتهم معصومين عن الكفر والكبائر وصغائر الخسة كما سيأتي معنا قبل النبوة وبعدها. طب شو الفرق بين النبي الرسول والنبي غير الرسول؟ اثنيناتهم قلنا أمرا بالتبليغ ويبلغاني، طب شو الفرق؟ يقول الشيخ رحمه الله: الفرق بين الأنبياء والرسل، اعلم أن النبي يعني غير الرسول والرسول يعني النبي الرسول يشتركان في الوحي، يعني في كون كل منهما رجلا، لأنه ما بيجي في الإناث نبية إنما في ذكور البشر، أنزل عليه الوحي، فكل يعني منهما النبي الرسول والنبي غير الرسول، فكل منهما قد أوحى الله إليه بشرع يعمل به لتبليغه للناس. فقلنا لا نبوة في النساء، في آية الله قال في سورة يوسف وغيرها: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. سبحان الله، فإذا هذا بدل على أن النبوة تكون في الرجال وليس في الإناث. وأما الدليل أن النبي مأمور بالتبليغ والنبي الرسول مأمور بالتبليغ اثنيناتهم، ما جاء في سورة الحج، الله قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني إلا إذا بلغ، لاحظوا ذكر نبي ونبي رسول، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني بيصير الشيطان يحكي كلام مع الناس حتى يظنوا أنه هذا كلام النبي، ولكن الله تعالى يبين للناس أن هذا باطل. طيب، فلا صحة لما يذكره بعض الناس أن النبي غير الرسول لم يؤمر بالتبليغ. بيقول العلماء يا أحباب اللي هن مدققين محققين، بيقولوا: أيكون نبيا لنفسه فقط؟ هو النبي يعمل بشريعته، ولكن هل بيكون لحاله إجا بس؟ يعني إجا نبي لنفسه فقط؟ لا، إنما جاء للناس. فهذا النبي الرسول والنبي غير الرسول أمرا بالتبليغ. فقال الشيخ رحمه الله: غير أن يعني النبي الرسول يأتي بنسخ بعض شرع من قبله، بيجي هيدا بينسخ شيء من الشريعة اللي كانت قبله، أو منقول يأتي بشرع ينسخ شرع الرسول الذي كان قبله. لكن بتعرفوا أنتوا يا أحباب أنه في أحكام كانت حرام مثلا بكل الشرائع، مثل الظلم، مثل القتل بغير حق، الزنا، هذا كان في كل شرائع الأنبياء حراما اتفقت عليها كل الشرائع، أو بشرع جديد. شو يعني يأتيه شرع جديد؟ هذا يقال فيه نبي رسول. طيب، أما النبي غير الرسول والنبي غير الرسول يوحى إليه ليتبع شرع رسول قبله وليبلغه، اثنيناتهم ببلغوا، اثنيناتهم أمروا بالتبليغ، وهذا هو الصحيح اللي ذكره عبد القاهر ابن طاهر التميمي أبو منصور في كتابه الفرق بين الفرق وغيره من العلماء المحققين، وذكره القونوي من شراح العقيدة الطحاوية وغيرهم. فلذلك قال العلماء: كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. تختلف الرسالة والنبوة في أن الرسالة يوصف بها الملك والبشر، يعني منقول أرسل الله جبريل إلى النبيين، ومنقول أرسل الله محمدا إلى الإنس والجن. طيب، أما النبوة، والنبوة لا تكون إلا في البشر، يعني لا يوجد في الملائكة نبي ولا من الجن يوجد نبي. ما يجب للأنبياء وما يستحيل عليهم، هون مسألة مهمة جدا يا أحبابي في العصمة. الله تعالى جعل الأنبياء قدوة للناس ليأخذوا منهم الدين ليتبعوهم، ما فيهم صفة بتبعدهم عن الناس وبتعزلهم، ما فيهم صفة بتنفر الناس منهم، ما فيهم صفة بتخالف
وظيفة عليهم السلام. فيقول الشيخ رحمه الله: يجب للأنبياء الصدق، لابد كل نبي من الأنبياء أن يكون صادقا، ما في نبي كذاب، ويستحيل عليهم الكذب، فلم يصدر لا من إبراهيم ولا من غيره كذبة قط، لا صغيرة ولا كبيرة. لأن العلماء ماذا قالوا؟ الكذب منه ما هو كفر، كاعتقاد أن الله له ولد أو أنه جسم أو له زوجة، منه ما هو كبيرة، في كذب كبيرة، كالكذب اللي فيه إلحاق ضرر بمسلم وترويع للمسلم، في كذب من الصغائر، وفي كذب جائز بالنسبة لنا نحن الناس العاديين، مثل الحديث اللي جاء في البخاري بأن الرجل يحدث امرأته زوجته كي لا تنشز، يعني ما تخرج على طاعته تقع بمعصية كبيرة، فبيحدثها حديث حتى يرد لطاعته. وهناك كذب واجب علينا نحن العاديين، مثل لما يمسكوك الكفار لتقول وين جيش المسلمين، هون فرض تقول بخلاف الواقع. فهذا يقال فيه يا أحباب أنواع الكذب، هذا كله لا يحصل من الأنبياء، عصم الله الأنبياء من ذلك، لا بيقعوا بالكذب الكفر ولا بالكبيرة ولا بالصغيرة ولا بالجائز ولا بالواجب، الله حفظهم من ذلك عليهم السلام. وتجب لهم الفطانة، كل الأنبياء أذكياء، ما في نبي غبي. ويستحيل عليهم البلادة، يعني في الذهن، والغباوة يعني ضعف الفهم، وإلا كيف بدهم يقيموا الحجة على الكفار وعلى إرشاد الناس ويبلغوا الناس مصالح الآخرة والدنيا. لذلك كليات عليهم السلام يقال فيهم أذكياء. وتجب لهم كل الأنبياء الأمانة، فلا تصدر من نبي خيانة، لا في القول ولا في الفعل ولا في الحال. الخيانة بالقول مثل واحد بيقول له ما لك عندي شيء، هو حاط عنده أمانات أو بيأكلها لهالأمانات، هيدي خيانة في الفعل. أما في الحال، ما هي الخيانة في الحال؟ يوهم الناس أنه هو أهل للأمانة وهو شو؟ منه أهل للأمانة. هذه كلها مستحيلة على الأنبياء، فسيدنا داود ما وقع بالخيانة، فالأنبياء سالمون من الكفر والكبائر قبل النبوة وبعدها، هذا إجماع. وكذلك هم سالمون من الوقوع في صغائر الخسة، يعني اللي هي بتدل على دناءة نفس، مثل مثلا سرقة لقمة أو حبة عنب، ما بيحصل منها من الأنبياء شيء في هذا قبل النبوة وبعدها، وهذا أيضا باتفاق العلماء. هيدي السلامة من الكفر والكبائر وصغائر الخسة هي العصمة الواجبة اللازمة للأنبياء، كما نص على ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه وغيره. يستحيل عليهم الخيانة كما تقدم. فلذلك منقول سيدنا آدم ما كان يشبه القرود عليه السلام، كان أجمل من الورود، ما كان هيك بيمشي محدودي بالظهر كله شعر، وما كان أخرس، كان يتكلم اللغات، وما نزل على الأرض كاشف العورة، بل كان ساتر العورة. إبراهيم نبي الله عليه السلام ما كان كذابا، ولا شك في ربه، ولا عبد كوكبا ولا قمرا ولا شمسا، كان يعبد الله تبارك وتعالى، وما باع الأصنام، وما كذب، لأنه الكذب مستحيل عليهم صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى ما كان عصبي المزاج، ولا بتأتئ ولا بيلدغ، كان كلامه مفهوم عليه السلام. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يهوديا، ما عبد غير الله، دين الأنبياء كل الإسلام، جاءوا بتوحيد الله تبارك وتعالى. وكذلك سيدنا موسى عليه السلام ما كان آدر، هذه اللي هو يعني انتفاخ الخصيتين بحيث ما بيقدر يمشي، هذا يفتري عليه بها اليهود. موسى ما كان كذلك صلى الله عليه وسلم. داود ما وقع بالخيانة، كان يقولوا أنه أرسل قائد الجيش ليقتل ليأخذ له زوجته، أعوذ بالله. سليمان ما كان ملكه بخاتم كما يدعون، فلما قال أخذ له إياه أحد الشياطين فضاع ملكه، هذا افتراء.
وسيدنا أيوب ما خرج منه الدود، لأنه هذا مرض منفر، هذا بينفر الناس منه. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان معلق القلب بالنساء، عدد الزوجات لحكم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كسر قلب الأعمى ولا حاول الانتحار. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان فصيح اللسان، ما كان معلق القلب بالدنيا. وكذلك نقول في سيدنا عيسى لم يشرب الخمر، وما كان نصرانيا، كان على الإسلام، وما قتل وما صلب ولا قلب الماء خمرا، ولا قال قليل من الخمر يفرح قلب الإنسان، هذا افتراء، ولا قال عليه السلام لأمه يا امرأة ناولين الخمرة، هذا ما بليق بسيدنا عيسى يحكي مع أمه هيك صلى الله عليه وسلم. ولم يقل للخنزير السلام عليك يا أخي، أعوذ بالله، هذا افتراء على سيدنا عيسى. الأنبياء معصومون، كل شميلي الصورة. يوسف لم يهم بالزنا عليه السلام، ولكن هم بدفعها، هي أرادت الفاحشة لكن لم يدفعها حتى لا يقال هو الذي يريد الفاحشة. الله عصم الأنبياء. فشو قال الشيخ رحمه الله؟ ويجب لهم الصيانة فيستحيل عليهم الرذالة. شي الرذالة؟ صفات الدون، يعني اللي بيقولوا عنا نحن الواطين، حاشاكم، كاختلاس النظر إلى امرأة أجنبية بشهوة، هذه بسموها صفة من الخسة والرذالة. والسفاهة، ما في نبي سفيه، يعني اللي بيتصرف بخلاف الحكمة، بصير يسب شمال يمين، هذا لا يحصل من نبي من الأنبياء. كمان يستحيل عليهم الجبن، كليات شجعان ثابت القلب. فسيدنا موسى لما ترك مصر وراح على فلسطين، هذا كان تنفيذ لأوامر الله، تنفيذا لأوامر الرب تبارك وتعالى، مش جبان. سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما راح من مكة إلى المدينة كان تنفيذا لأوامر الله. سيدنا إبراهيم لما ترك العراق وراح على فلسطين كان تنفيذا لأوامر الله تبارك وتعالى. وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم، حتى الاسم، ما في نبي اسمه قبيح أو مشتق من قبيح، ما في، كل الأنبياء أسماء حلوة ومعناها حلوة. فلوط ليس مشتقا من اللواط، واللواط ليس مشتقا من لوط، لا دخل هاي بهاي ولا هاي بهاي. وكذلك يستحيل عليهم كل مرض منفر، مثل شو؟ مثل الجنون، مثل الجذام، البرص، هذه الأكلة بيسموها الجذام، خروج الدود، هذا ما بيحصل. وكذلك أيضا ما بيحصل معه مثل أنه يكون كل حياته أعمى، أما أن يفقد بصره لمدة، هذا حصل لسيدنا يعقوب ثم رد الله عليه بصره. فمن نسب إليهم الكذب أو الخيانة أو الرذالة أو السفاهة أو الجبن أو نحو ذلك، يعني مما يحط من مرتبتهم، فقد كفر والعياذ بالله. وهذا مختصر ما يجب للأنبياء عليهم السلام. كان النبي كما جاء في صحيح مسلم معه زوجته صفية رضي الله عنها، أم المؤمنين، اشتلى عنده عم تطلب منه شيء، فكان هو عم يحكيها منشغلا معها. فمر رجلان فلما رأيا أن النبي منشغل معها أسرعا بالمسير، فناداهما وقال: هذه صفية، هذه مرتي، زوجتي صفية. فقالا: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا مما لا يليق نسبته إلى نبي فتهلك. يعني خاف عليهم أن يعتقدوا في النبي ما لا يليق بالنبي فيقعان في الكفر. الله يعصمنا من الزلل. وبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى صفات الأنبياء ما يجب لهم، دخل في المعجزات
وبين أن المعجزة هي الطريق لمعرفة أن هذا إنسان أرسله الله تبارك وتعالى صادق ويدل على صدقه. فقال رحمه الله: المعجزة، اعلم أن السبيل إلى الطريق إلى معرفة النبي المعجزة، لذلك أعطاها الله تعالى لكل نبي من الأنبياء، وهي أمر خارق للعادة، مخالف للعادة. بس مش كل أمر عجيب يعني بنقول له معجزة، خارق للعادة، مثل انشقاق القمر، أشار النبي إلى القمر فانشق فلقتين، سبحان الله. يأتي على وفق دعوى من ادعوا النبوة، بيكون موافقا لدعواهم، يعني مصدقا لهم فيما يدعوه جنة أنه نبي، يعني ما بيناقض دعواه، مثل ما صار مع مسيلمة الكذاب، جابوا له واحد من أتباعه بالمعركة رايحة عينه والعين الثانية منيحة، فقام بزعمه يعمل معجزة، مسح له عليها لهيدي العين المضروبة يعني، فانطفأت الصحيحة. هيدي إهانة، هيدي منها معجزة، لأنه ناقضت دعواه. سالم من المعارضة بالمثل، ما بيستطيع اللي بيعارضوه أن يأتوا بمثل ما جاءوا به من الخوارق. أما السحر يعارض بالمثل، لذلك السحر منه معجزة، يقدر الساحر أحيانا يعمل شيء بعكس الساحر. فما كان من الأمور عجيبا ولم يكن خارقا للعادة فليس بمعجزة. مثل شو؟ واحد حفظ أبيات شعر من أول مرة قالوا له إياها، واحد مثلا عملوا له عملية حساب هيك جمع ضرب قصمه طرح فجاوب عليها دغري هيك على السريع، ما منقول له معجزة. واحد نزل تحت المي بنفس واحد مثلا 5 دقائق، لو كانت غريبة بس ما منقول له معجزة. وكذلك ما كان خارقا لكنه لم يقترن بدعوى النبوة، واحد لم يدعي انه هو نبي، كالخوارق التي تظهر على ايدي الاولياء اتباع الانبياء، مثل ما سيدنا خالد عليه السلام شرب السم لم يموت، مثل ما سيدنا ابو مسلم الخولاني رموه في النار فلم تحرقه، فانه ليس بمعجزة لهذا الولي. لكن شو منقول عن كرامة الولي؟ منقول له معجزة للنبي الذي اتبعه هذا الولي، بل يسمى كرامة. وكذلك ليس من المعجزة ما يستطاع معارضته بالمثل، يعني بيجيب بمثل ما فعل، هذا ليس كما قلنا كالسحر، فإنه بيحصل بالسحر خوارق لكن يعارض بسحر مثله. عشان هيك السحرة لما شافوا هذا الذي ظهر من سيدنا موسى انه العصاية انقلبت حية حقيقية، شو عملوا؟ دخلوا في الإسلام وعرفوا انه هذا ليس من قبيل السحر. وأما اللي بيظهر على يد أعور الدجال اسمه استدراج، هو يدعي الألوهية لا يدعي النبوة. قبل ظهوره ب3 سنوات السماء تحبس ثلث مائها، قبل ظهوره ب2 سنين تحبس السماء ثلثي مائها، قبل ظهوره ب1 سنة تحبس السماء كل مائها. فبيظهر هذا الدجال بيقول للسماء أمطري، فيخلق الله تعالى المطر ينزله يوافق كلام هذا الدجال مشيئة الله. فتنة، ابتلاء، هذا استدراج اسمه. كمان اللي بيظهر على إيدان الأنبياء قبل أن يبعث هذا النبي من الخوارق يقال لها إرهاصات، تأسيس للنبوة، مثل ما صار مع سيدنا عيسى تكلم في المهدي صبيا. والمعجزة قسمان، قسم يقع بعد اقتراح من الناس على الذي ادعى النبوة، يعني بعد أن يطلبوا منه يريهم معجزة، آية تشهد على صدقه. وقسم يقع من غير اقتراح أي طلب من أحد. فالأول نحو ناقة صالح التي خرجت من الصخرة، اقترح قومه عليه ذلك بقولهم: إن كنت نبيا مبعوثا إلينا لنؤمن بك فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة وفصيلها. يعني هدول هن تحدوا، إذا كنت صادقا أخرج لنا ناقة وابنها. فأخرج لهم من جوف الصخرة الصماء المسكرة ناقة، وكان معها ابنها
ولدها فصيلها من غير ما يكون لها أب ولا أم ومن غير أن تتطور من صغر إلى كبر سبحان الله. وكان لبنها يكفيهم جميعا، وكانت بالشتاء تنزل اللبن حارا وبالصيف بارد سبحان الله العظيم. فاندهشوا يعني تعجبوا، هذا خارق للعادة لا يعارض بالمثل، فآمنوا به، لأنه لو كان كاذبا في قوله إن الله أرسله لم يأتي بهذا الأمر العجيب الخارق للعادة الذي لم يستطع أحد من الناس أن يعارضه بمثل ما أتى به. وهذا اللي قلنا ينزل منزلة قول الله، كأن الله قال صدق عبدي فيما يبلغه عني. فثبتت الحجة عليهم ولا يسعهم إلا الإذعان، إلا الإيمان بهذا النبي وما جاء به والتصديق، لأن العقل يوجب تصديق من أتى بمثل هذا الأمر الذي لا يستطاع معارضته بالمثل من قبل المعارضين. فمن لم يذعن وعاند يعد مهدرا لقيمة البرهان العقلي. لذلك هذا الإنسان والعياذ بالله تبارك وتعالى ما بيكون أخذ بهذا الدليل العقلي، لأنه المعجزة تعطيك أيضا صدق هذا الإنسان بالقطع. وإن شاء الله نتكلم على هذه المعجزات في الدرس المقبل والأمثلة عليها. لا تنسونا من الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون، ومثل ما تعودتوا كل أسبوع في عنا موضوع جديد لحتى نحكي فيه. ولكن قبل ما بلش بدي أذكركم أنكم أنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجاهرتز FM. وكمان ما تنسوا أبليكيشن نداء المعرفة اللي فيها كل مفيد لحتى تحضروا وتشوفوه. لحتى نبلش بموضوعنا لليوم اللي هو كتير كتير كتير مهم، دعم المرأة اللي هو منه بس مجرد كلمة بتنقال، دعم المرأة اللي هو موقف واحترام وثقة حقيقية بقدرتها. المرأة لما بتنعطى فرصة تتألق وبتترك أثر بكل مكان بيكون فيه، بتكون فيه إن كان بالبيت ولا بالشغل ولا حتى موجودة بالمجتمع، وحتى بالكلمة الطيبة اللي ممكن إنها تقولها وتأثر على الباقيين. ودعم المرأة ما معناتها أنه هي ضعيفة وبحاجة لحدا يجي أنقذها، بالعكس هو اعتراف بقيمتها وتقدير لتعبها وثقة بأحلامها. إذا منشوف هيك وهيك أغلب النساء اللي منشوفهم ناجحين منعرف أنه في وراهن حدا شجعهن، حدا مستهين بقدرتهن ودعمهن. لذلك دعم المرأة منه مجاملة، دعم المرأة هو دعم للمجتمع ككل. فموضوعنا اليوم اللي هو كتير مهم وبيمس كل حدا منا، حتى لو كنتوا رجال عم تحضرونا، كمان اللي عنده أخت أم زوجة، أي حدا بيعرفه، كمان هيدي طريقة لحتى نعرف كيف بدنا ندعم المرأة أكتر بمجتمعنا، مع الدكتورة مرشدة جمعة. أهلا وسهلا فيك دكتور مرشدة.
1: أهلا وسهلا فيك دكتورة سارة.
0: دكتورة مرشدة حضرتك طبيبة نسائية ومحاضرة في الجامعة العربية ومديرة برنامج الأطباء المقيمين في قسم التوليد والجراحة النسائية في مستشفى المقاصد. أهلا وسهلا فيكي معنا يا دكتورة مرشدة. الحمد لله هيك زبطت حلقتنا، نحن ناطرينك بالإذاعة لحتى نعمل حلقة مميزة معك. وهيدا الموضوع بيعنينا كتير بشكل خاص، أنه كطبيبة قدي بتشوف النساء من مختلف الأعمار، وقدي بتحس أنه هيدي الأيام النساء بحاجة لدعم نفسي وعاطفي وجسدي وكله لحتى تعطي لمريضتك. يا دكتورة مرشدة، لحتى نعرف نحن من منظورك كيف تعرفين دعم المرأة؟
1: هلأ أول شيء نحن صباح الخير كل المستمعات والمستمعين، بحب حييكم، وخصوصا نحن أنه أنا عشت مرحلة طويلة جدا جدا جدا مع المرأة. صراحة عشت مع المرأة بكل مراحل حياتها. فينا نقول منذ الطفولة إلى الشباب إلى سن المراهقة إلى سن الإنجاب، وكمان عم نعيش معها بسن الأمل. فنحن لما بدنا نحكي عن المرأة بدنا نتناول المرأة بكل مراحل حياتها، والدعم هو بيكون دعم من نوعين. نحن بشر، في عنا نفس روح وفي عنا جسد. الروح هي تغذية الروح. تغذية الروح هي بالدعم النفسي، بالكلمة الحلوة، بالابتسامة، بأنه أنا معك، أنا دائما معك، أنا حدك لو شو ما صار، حدك لو شو ما كنت، حدك لو شو يعني لو شو ما فكرت، حتى لو أنت كنت تحت تحت تحت، أنا حدك لشيلك دائما، بس أنت تعي. نحن جاهزين للخدمة النفسية. صحيح. والدعم الطبي، لأن أكيد إذا أنا ما عندي جسد صحيح أنا ما فيني كفي حياتي، ما فيني أقوم ولا بمهمة من مراحل حياتي، لأنه الإمرأة مثل الرجل عندها مهمات تتوزع عبر السنين. ونحن كمجتمع كتير نهتم بالمرأة، لأنه نحن منقول نجاح المجتمع من نجاح المرأة.
0: دكتورة، إذا بدنا نحكي نحن كطبيبة، قد ايه بتلاقي أنه شيء مهم مثل ما قلتي تكون الطبيبة النفسية والطبيب العضوي للمرأة بنفس الوقت؟
1: أكيد. هلأ نحن أكيد ضمن دراستنا بالطب العام أكيد بناخد كتير كورسز عن الطب النفسي. وأكيد حتى نحن بنتدرب بمراكز مثل مستشفى دار العجزة، ومنشوف حالات صعبة هلأ اللي هي كتير مريضة. أما نحن لما نحكي عن الدعم النفسي عم نحكي عن الكومون بيبول، المجتمع العادي، يعني المشاكل اليومية العادية، الستريسز اللي بتواجهها المرأة بحياتها من جميعها، فهيدا شيء بيكون سهل. بس نحن بدنا نتفهم انه الطريق للإنسان هو عبر القلوب. يعني أنا إذا المريضة بدي تاخد حتى بالدواء وتشفى، بدي أوصل لقلبها اللي عم تاخدها هي مطمئنة. أما إذا أنا ما وصلت لقلبها حتطلع فيها أنه يا ترى أنا حأشفى ولا ما حأشفى. فسر الشفاء هو دواء القلوب.
0: طيب قديش بتلاقي صحة المرأة النفسية والجسدية مهمة كركيزة للمجتمع؟
1: لما نيجي للمجتمع، المجتمع مقسوم لاثنين، ذكور وإناث. لما نقول إناث يعني half of population. يعني عم نحكي نحن نصف المجتمع، نصف المجتمع هو امرأة. ونحن منعرف بالشعر القول مشهور تعلمناه بالمدارس ورددناه دائما، أم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. المدرسة مش معناتها أنه تاخد شهادة ولا معناتها أنه تصير طبيبة أو مهندسة أو معلمة. المدرسة هي تبدأ منذ بالتربية في البيت. فالأم بدها تكون مرتاحة لتقدر تربي جيل جديد. يعني من أبسط الأمور، يمكن في ناس بتطلعوا أنه هي أم لا تعمل، أنه شو عم تعمل بالحياة، وبتلاقي بعض الرجال أنه بينظروا لأنه أنت ما عم تعمل شيء، ليش تعبانة؟ مع أنه هي تربية الأولاد من أصعب المهام. لأنه أنت عم بتساهم بإنشاء جيل فهمان بده يصير أم وأب وبده يدير المجتمع. فاللي بينظر لمهنة الأم إنها مهنة سخيفة، عفوا، هذا بده هو يرجع يتثقف ويتعلم ويتجهز ليتعلم كيف يتعامل مع هالأم المسكينة.
0: طيب هلا إذا بدنا نحكي صحيا أكثر، شو أبرز المشكلات الصحية اللي بتلاقيها عند النساء اللي بيهملوها بالعادة؟
1: هلا نحن المرأة العربية بالمجمل والمرأة اللبنانية معروفة إنه بتجع حالها كتير. هي مجموعة تضحيات وتقديمات. يعني المرأة في لبنان تحديدا أكثر من أي امرأة عربية أخرى، لأنه الوضع عبر سنين من 50 سنة وجر، المرأة في لبنان هي رجل في ثياب امرأة، مطلوب منها تظهر على المجتمع، تواكب التطور، تشتغل، تساهم بالمنزل، وبترجع على البيت بتصير امرأة عادية. فالبردن عم بيكون كتير كتير كتير كبير على المرأة. طبيعي هيدا شو بده يصير، بدها تهمل، وأول شي حتهمله هي صحتها. فهي بتحبل، بتولد، وستوب، ما بتقعد تشوف طبيب، ما بتفكر بفحوصاتها، ما بتفكر بعد ما شو صار، ما بتفكر بجسمها شو صار فيه ترهل. نحن ما عم نقول اللوك الأوتسايد لوك، لأنه هيدا آخر همنا. نحن عم نقول healthy person. يعني جسم صحي. يعني جسم خالي من الأمراض، جسم قادر يكفي لحتى يكفي مهمته العسكرية اللي هي تربية الأولاد وإنشائهم وتوصيلهم إلى بر الأمان. فكتير من الأشياء بتهملها المرأة هي المتابعة الجسدية من فحوصات مخبرية، أهم فقر الدم اللي بده يصير عندها لا محالة بالحبل، نقص الفيتامينات الفيتامين دي والكالسيوم، عضلات الحوض بتصير كتير ضعيفة عندها، وحالتها النفسية المدمرة.
0: لحتى نكفي هلأ، طيب شو تأثير، بتعرفي انه مثل ما عم تقول المرأة بتقطع بكتير تغيرات بحياتها. صحيح. هي بتكون صغيرة، بتكبر، بتتزوج، حمل، ولادة. كيف هيدا الشيء ممكن يأثر على جسم المرأة على المدى الطويل؟
1: هلا نحن بدنا نجي اليوم يعني صراحه حلقتنا اكثر من الجانب النفسي. حتناول كيف المراه بتحس وشو بتفكر. هلا نحن كوننا كمان امراه
0: نساء
1: يعني نحن اكثر ناس نفهم المراه صراحه. واكثر ناس مطلوب نكون حنينين معها، لانه هي بتمر مراحل صعبه. اما نحن البارت ان شاء الله المرضي حنتناول بحلقات اخرى، هي حتكون حلقات تثقيفيه وتوجيهيه لحتى تعرف الأمرأة أمتى أنا برن جرس الخطر. هلأ نحن حنحكي أنه المرأة غير الرجل، أكيد حتى الرجل بصير في عنده تغيرات هرمونية وقت البلوغ وكذا، هيدا شيء آخر. أما الأمرأة لأنه جسدها كتير بتغير، ونحن الميديا يعني over the last 20 years يعني exactly إذا بدنا نحكي كتير ركزت على جسد المرأة، وهذا شيء كتير خاطئ
0: يعني الخارجي.
1: الشكل الخارجي، وهيدا الشيء أثر يعني ترك أثر بالمرأة. فالمرأة لما وقت البلوغ بتغير جسمها كتير بعد البلوغ، لأنه بتكون هي بعدها ماشي على نفس نوعية الأكل، بس نحن بنعرف أنه في فترة نمو عند الإنسان. النمو هو بيستهلك كل الطاقات اللي عنده، الأكل والشرب، أنه بيكبر فبيشوف حاله مبسوط. أما بعد ما يوصل للفورم الطبيعي لجسم الإنسان، ف فكل شيء نحن عم ناكله اكسترا او واتسوايفر هيدا بده يتحول لدهون والى اخره. فبلش جسم المراه يتغير وبتبلش مثلا ممكن تنصح تحس حالها هي ما بقى عندها السلف كونفيدنس بمواجهه المجتمع مثل ما كانت.
0: ثقتها بنفسها بتقل.
1: صحيح. وهون بتبلش مشاكل نفسيه نحن، لان هيدا بنشوفه نحن بالتين ايجرز بالعياده. هن نحن بدنا نوجه لهم هلا كل التين ايجرز انه ما حدا قال في 1 2 3 لجسم المرأة. ما حدا قال يس خسرة بده يكون هالقد، ولا حدا قال ما حنحكي تفاصيل اخرى كذا كذا كذا. نحن اللي نحن بنرجوه انه يكون عندنا جسم صحي، يكون انت صحيحة البدن والعقل. انا بده يكون جسمك هيلثي، وثانيا عقلك نظيف وصحيح ومعتز بنفسك، لانه نحن ابدا ما بنقيم الاشخاص على شكلهم.
0: هيدي اول شغله. يكون عندك ثقه
1: بنفسك، يكون عندنا ثقه بالنفس، فبنبلش فيها نحن من وقت البلوغ. تستمر الزواج بيجي هبي يعني كتير حلو، نعمل عرس كتير حلو، ننتقل الى البيت.
0: نعم.
1: هون بدنا نعمل نفسي القوي، لانه في اشياء كتير حتغير بحياه المراه. والرجل عنا بعتذر انا اذا بدي احكي بعض الكلمات، انه ما بيتحضر نفسيا، انه هو بالنهايه بده يشوف امه مثل امه بالبيت. مش امه، هي منا امه، هي زوجته، لها عليه حقوق وواجبات، بس هي بالنهايه حتكون مثل امه شكلا وكل شيء. يعني هو منه اخذ باربي اخذها من التلفزيون وحطت عنده بالبيت. فبده يتقبلها بكل مراحل، بده يتقبلها بيوميتها. يعني بدنا نحكي نحن بهالمواضيع لانها كتير مهمه، لان هيدي عم تدمر المراه بالصبح وظهر وبالليل باشكالها المختلفه، بضعفها بمرضها حتى تضل هي نفسيتها مرتاحه. فبكون عم بيكون في ضغط نفسي شديد شديد شديد على المراه، انه هي بدها تكون سيكر اور اشيفر، او تحافظ على مستوى معين من اللوك او غيره حتى تقدر تكفي حياتها. هذا بالطبع حيعمل لها خيبة امل لما تشوف انه الشخص الاخر اللي قدامها ما عم يتقبل اشياء فيها. عم بيعمل لها سيفير ديبريشن، هون عم تبلش. فمننتقل للحبل.
0: يس.
1: والتغيرات اللي بدها تصير
0: هون القصة الكبيرة،
1: وما حدا بيصدق انه هي عن جد تعبانة.
0: فكروا دلع،
1: فكروا عم تتدلع. نحن بنسمعهم بالعيادة بتقلن يعني انه نحن جبنا اولاد، بس نحن ما صار فينا هيك، جبنا اربع خمس اولاد. ما صحيح هالكلام. الانسان نسى، الانسان بينسى. لو ما المرأة بتنسى ما بترجع بتحمل، ما بترجع بتعيدها. يعني اكيد نحن اذا بدنا نفوت بمرحلة هالقد متعبة، بس نحن حب الولد،
0: سبحان الله،
1: حب الولد لانه هن زينة الحياة الدنيا.
0: صحيح.
1: فنحن دائما شو ما رجعنا للآيات الكريمة.
0: صحيح.
1: ونحن كمان ورد في الشرع انه وهن على وهن. صحيح. منه هين الحمل. صحيح. الحمل كتير متعب، وحتى كمان حتى الرضاعة وحتى هالفترة كلها وحتى ما بعد الولادة، حتى الولادة بحد ذاتها. ما هو ما وفاها طلقة من طلقها اللي حجج امه على ظهره. طب نحن وين بدنا نروح؟ ليه ما بدنا نتعامل مع المرأة بأساوي؟ نحن مطلوب نعطيها كل الدعم النفسي لتقدر تكفي هالمشوار الطويل الطويل الطويل الطويل اللي ببلش من اول ما تعمل فحص الحبل ويعطي بوزيتيف. هي بلشت مرحلة صعبة كتير بالحياة. فيها تأثيرات جسدية وهرمونية مختلفة تؤثر. صحيح. عليها. هي منا مريضة نفسيا.
0: صحيح.
1: هي لا، هي عم تحاول تكون طبيعية، بس ما عندها بقى القدرات اللي كانت عندها قبل.
0: صحيح.
1: فبدنا نرحمها وندعمها.
0: مزبوط. طيب كيف للمرأة ممكن انه تعتني بحالها من بعد الولادة؟
1: هلا هيدي مهمة جدا. نحن لأنه مثل ما قلنا المرأة مش مهملة، ما فينا نقول عن المرأة اللبناني مهملة أبدا، بالعكس هي أكثر امرأة مهتمة بالعالم. بتهتم بزوجها.
0: نعم.
1: بأولادها، ببيتها. She seeks perfection. مرأة لبنانية perfectionist، بتحب كل شيء على الأصول، بس في شغلة بتبقى هي مش بتنسى حالها، ما بتلاقي وقت. فهون نحن كيف بدنا نقول في شيء كتير مهم حبيبتي. اول شيء الزيارة ما بعد الولادة. في يعني حدا قدامي ما عاملها مثلا. مثلا في دكتورة سارة ما اجت بعد الولادة.
0: صح.
1: هيدي الزيارة مهمة جدا، لان نحن بدنا نرجع نتفقد الفحوصات المخبرية، يعني من فقر الدم، الفيتامينات، بدنا نشوف نفسيتها، بدنا نشوف التغيرات، نعطيها نصائح. يمكن تكون هي ضل عندها كم كيلو زيادة ومضايقة منهم. نحن في عنا نصائح طبية بنقدر بالطريقة الصحيحة تنزلهم. صح. ندعمها انه انت very strong، انت super woman، انت عم تشتغلي اشغال شاقة وبرافو عليك، مش انه مني ملحقة ايش وما حدا لحق غيرك، ما حدا ولد غيرك. فهون هول الأشياء والاهتمام بالجزء الأكبر هو العضلات اللي نحن بننساها تماما.
0: نعم.
1: ننسى أنه نحن فتنا بمرحلة تغير جسدنا, نحن ولدنا استهلكت كل عضلات الحوض.
0: صح.
1: هون بدها تجي الطبيب بتقدر تعطيها شوية المساعدات كيف تهتم بعضلات بطنها والحوض, فيها تبعت على مراكز فيزيو.
0: نعم.
1: اللي عندهم مكانات خاصة للاهتمام بهالأشياء, وهون المرأة بتحس حالها عم تتحسن
0: تدريجيا,
1: مش بس انه صحيا, نفسيا. لانه مجرد هي ما عم تحس انه هي رجعت قويت, هي رجعت مثل ما كانت قبل, هيدا حيعطيها كل الدعم النفسي انه تكفي بقوة وبحرارة.
0: نعم. حبيت قصة انه هي كمان يعني هي كمرأة كمحيطة بالمجتمع, اذا كانت هي مولدة شو بتنصحيهم كيف يتعاملوا معها؟
1: صدق اهم شيء المجتمع هو الدعم الاساسي. يعني نحن بدون الاهل ما فينا نعمل شيء. الاهل صراحة انا كمان من هالحلقة بدي وجه, انا هلأ انا حنوني دغري دموعي تنزل, بدي وجه كل الشكر لكل فرد من فرد عائلتي, امي واخواتي وبي رحمه الله وخي رحمه الله, لهن كانوا الدعم لإلي بكل مسيرة حياتي.
0: صح.
1: بالجامعة نحن درسنا ايام الحرب.
0: نعم.
1: فكان الله يرحمه خي حسن كان الدعم الاساسي.
0: نعم.
1: اللي عمله معي ما حدا بيعمله.
0: نعم.
1: فانا بوجه للدعم الاسري. الدعم الاسري هو اللي بوصل الامراه.
0: نعم.
1: دائما دائما كل امراه ناجحه في وراها اسره ناجحه.
0: نعم.
1: فاذا نحن بدنا هالام اللي جبت لنا هالبيبي تكفي معنا, بدنا ندعمها.
0: نعم.
1: الماما والبابا والتيتا والجدو, واهم واحد هو الزوج.
0: نعم.
1: يعني بالنهاية مين قلق لزوجها الوحدة, بس وقف حدها بتحس ملكة الدنيا.
0: صح.
1: كلمة حلوة بتخليها بتنسى كل شيء, لا بدها وردة ولا عقدها
0: طيب
1: ولا
0: الخاطر.
1: بدها شيء. المثل بقول لا إيني ما تغديني.
0: أيوة. طيب شو أبرز الخرافات المنتشرة حول صحة المرأة؟
1: هلأ في كتير خرافات وبعدها منتشرة رغم أنه كتير ناس أخذوا شهادات. نحن بنطلب أنه التثقيف الجماعي, بدنا الناس تتعلم وتتثقف, وبدنا نحن شعب واعي راقي مثقف ذكي.
0: نعم.
1: بدنا نطلع من القديم من كتير اشياء. مثلا انه اول شيء انه نحن بنت مطلوب تنوجع بالدورة, هذا شيء غلط. يعني الوجع البسيط اللي كلنا بنعرفه اوكي, بس اذا كان عندنا وجع فوق طبيعي يستدعي انه البنت تغيب عن المدرسة او البنت تاخذ ابر او مسكنات عالي جدا.
0: نعم.
1: شو المطلوب؟ مطلوب تستشير طبيب.
0: صحيح.
1: لانه احنا في كتير احيانا بكون عندنا امراض منا بيسمعوا بالاندومتريوسيس او البطانة المهاجرة, وهذا اشي مطلوب تتعالج منذ الصغر منعا من تفاقم المشكلة, وهذا يؤدي الى عدم الانجاب.
0: نعم.
1: هيدي شغلة, بس نحن اذا عالجناها بكيف مش ما حدا هلا يخاف.
0: إيه.
1: بتنحل وبتحبل وبتولد وبيمشي الحال.
0: نعم.
1: من الاشياء الثانيه كمان انه البيريد يعني الدوره الشهريه مطلوب تجي قويه. هن بيعتقدوا انه هيك بتنظف, هيدا دم فاسد, هذا كلام خاطئ وما انه صحيح.
0: نعم.
1: احنا ما فيش عنا اسمه دم فاسد ودم ينزل معلش وما بيأثر, هذا.
0: نعم.
1: دم للمراه للبنت.
0: نعم.
1: بالاغلب عند البنات عم بيروح.
0: نعم.
1: نحن شغلتنا انه نتدخل هون ونشوف شو الاسباب ونعالجها.
0: هون تلاقي عندها كمان انيميا كتير.
1: طبعا.
0: اوقات حاده بيكون فقر دم كتير قوي وبيكون عندها كتير مشاكل صحيه.
1: صحيح. وهالبنت بصير بأسرع كل شيء بحياتها حتى على المود. يعني فقر الدم بيعمل مود ديستربنسز, بصير الانسان عصبي, انسان ما بيقدر ياخذ ديسيجنز, بصير بحس حاله انه ما عنده القوه, ما انه قادر يقوم من التخت. ونحن الاهل بتعرفي يعني
0: انه
1: دائما دائما حتى بيجوا على البنت عصبي.
0: نعم.
1: لا يعلي مسكين خلي بالتخت, بس البنت قومش ومنيمك وما بعرف شو. لما الولد كان صبي او بنت بالبيت عم بتشوفوا بنه تصرفات غريبه, هي اللي مش لها مبالاه, ما حدا بحب يقعد بالتخت, ما حدا.
0: نعم.
1: ابدا بحب يقعد بالتخت, بس معناتها في شيء سبب. بدنا ناخذ يد العون ونشوفه وناخذه عند اختصاصي.
0: صحيح. نعم. طيب اذا بدنا نكفي هلا كصحه النفسيه, قديش التغيرات الهرمونيه ممكن تاثر على نفسيه المراه؟
1: هلا اشوف التغيرات الهرمونيه كتير كتير لها اثر. هلا نحن بنبلش, بس نحن كمان ما بدنا نعطي الموضوع اكثر من اهميته, لان في شغله انا بس بدي اعلق عليها وما حدا يفهمني غلط, انه نحن بزمن هو الميديا. صح. السوشيال ميديا وهي هيدي تاثيرها من الغرب. نحن بنعرف انه المراه من اساس المجتمع, فينا نقول هي العمود الفقري للبيت, هي بنت بالاول, هي اخت, هي زوجه, هي ام, هي جده. غير عم نحكي نحن برات البيت, بكل هالمراحل عم تلعب أدوار أساسية. نحن ما فينا هول تو نجلكت.
0: نعم.
1: نحن بنعرف نحن بنعرف انه اذا المراه بصحه جسديه مش جسديه اكثر من جسديه نفسيه وعقليه جيده المجتمع بخير. نحن المجتمع بتدمر لما نسلب المراه, نسحب المراه من البيت, نسحب المراه من المجتمع. فنحن كمان ما فينا نعطي ذرائع للمرأة حتى تعمل بدية. يعني نحن ما فينا أبدا أبدا أبدا نجي نحكي ونقول لها هرموناتك عم بتخليك تعملي 1 2 3 10.
0: نعم,
1: هي في تغيرات هرمونية بس مش بتوصل الإنسان يعمل بدية من نعم. تعصيب وتنرفز وهالقصص, هيدول مش مقبولين صاروا لأنه نعم. بالشرع ما عندنا شيء هيك بالشرع أنه في فترات ما بدنا نعزل المرأة لأنه هلأ هرموناتها ما زابطين. لا, تغيرات هرمونية بتحتاج للحب والحنان والاهتمام أكتر. هي موجوعة تعبانة, مطلوب تكون يعني
0: تحتضنها.
1: أيوة
0: 100%.
1: يعني أكيد قبل احتواء قبل الحيض هي أكيد بتكون مودة منه ظابط وكذا وش, بس مش أنه لدرجة, بس هي بدها كمان تتقبل أنه أنا إيه, بس أنا مش مسموح لي عيد, مش مسموح لي صرخ على رفقاتي, مش مسموح لي عيد على أمي وبيي. أنا ضمن الطبيعي بس أنا أكيد بمرحلة هلأ شوي سنسيتيف. وأكتر مرحلة حساسة عن جد عن جد عن جد هي الحمل والولادة. نعم. هول عن جد كتير حساسين. نعم. كتير كتير, يعني حتى بالحمل نحن منلاقي كتير مشاكل بين الزوجة والزوج, وكتير من الرجال بيلجأوا للطلاق لأنه ما بيتقبلوا المرأة والتغيرات. هذا كتير خاطئ. يعني نحن كتير أحيانا بالعيادة بنقعد نعمل عن جد ذات البين. نعم. يا حبيبي فهمها, عندها هرموناتها, هي مش كرهنتك, هي منا قادرة, هي ما قادرة تقوم, ما قادرة تعمل, هي في عندها غثاء, في عندها مورنينج سيكنس, عندها مرض, مريضة, بدنا نتقبلها بهالمرحلة ونساعدها. عدها وكلمة حلوة, يا حبيبتي يا قلبي يا عيوني, تنسى كل شيء.
0: أوكي.
1: والأضرب بعد الولادة وفترة الرضاعة.
0: هلأ يمكن جاي بدي أسألك
1: هولي عنها. أسوأ مرحلة بتمر فيها المرأة بحياتها, أسوأ مرحلة
0: فعلا. شو علامات الاكتئاب ما بعد الولادة اللي بتصير عند المرأة؟
1: هلأ نحن ما بعد الولادة في مراحل كتير, في العادي مش يعني في الاكتئاب الطبيعي اللي بيمر فيه كل امرأة, وفي الاكتئاب المرضي. يعني نحن أكيد هي بتحس حالها أول شيء بتوقف على المراية لأن هي حامل, بيكون وجود البيبي ببطنها وكبر بطنها ما بيبين تغيرات الجسدية. ودائما نحن إنه هالشي لأني هلأ أنا حبلي, أنا مني نصحاني أكيد لأني حبلي كذا. أما لما يدخل البيبي من بطنها أول مرة بتوقف على المراية بتبكي. وهون دور الرجال مثلا جيب لها إشي حسسة أنه هي بعدها كتير حلوة. يحكيها بطريقة أنه ما كأن شي تغير, مش أمتين حيروحوا هول وأمتين حترجع لوزنك, وإذا هي طلبت تشتري تياب جديد مش قلها لشتيابك ما عم بفوتوا فيك. يعني ما بده يحسسها أنه هي تغيرت,
0: ما يضغط عليها
1: وهي حترجع طبيعيا شوي شوي إذا نحن نخيناها. بس نحن ما بدنا نزيد, نحن ما نفهمها أنه أكيد أنت في تغيرات جسدية بس هذه كلها بتروح مع الوقت,
0: بدها وقت
1: تصبر على حالها. نحن هلأ أهم شي العامل النفسي. بتجي بعدين في ولد بين إيديها عم بيبكي 24 ساعة, طب هذه كيف تتقبل؟ لا نوم ولا أكل ولا شرب, يعني ضغط نفسي. وبيجوا الأهل, بعض الأهل ما بيستوعب أنه هي مضغوطة, بيوقفوا على رأسها بدك تردع غصبا عنك. يا حبيبتي شوي شوي رضاعة ما بتجي, رضاعة أهم شيء فيها النفسية المرتاحة. بدها سبورت, بدها أول شيء تحضر نفسيا أن الرضاعة الطبيعية هي مفيدة لإليك قبل ابنك.
0: صح.
1: Okay.
0: صحيح.
1: السكند أنه هيدي أنا achievement أنا بدي أعمله, بس مش معنات إذا أنا ما رضعت أنا صرت أم مني منيحة, مش معنات أنه أنا مفاشلة, مش معنات أنا فشلت بالأمومة بلش أنا اكتئب. لا, ما شاء الله كان كل واحد بياخد رزقه, إذا الله تعالى رزقه حليب أوكي ما رضع ما مشكلة حبيبتي, ما مشكلة أبدا أبدا. مش معناتها عم شجع أنه يأخذ ولد ببون, لا ما حدا يفهمنا, بس كمان ما بدنا نحط فرد براس المرأة إلا ردع بالقوة. بده يكون في سبورت تقدر تردع, بدها تنام, بدها تاكل, بدها تشرب. هون بيجي الدعم المجتمع.
0: أيوة.
1: هون بيجي الدعم الأسري, يعني بدها حدا يطبخ لها, مش قوم تبخي وقوم اغسلي والليل كل الليل فايقة وبنهار ما عادش عم تعمله. عندها مثلا إذا في ولاد صغار تانية, طب هيدي كيف بدها تلحق؟
0: صح,
1: كيف بدها تلحق؟
0: حتستسلم دغري,
1: حتستسلم, مش حتستسلم, حتقعد تبكي بس, عم تبكي. نعم. وتقتل. نعم. بحالها. وهون بتفوت بالكآبة المرضية, بتبلش عنا بصير في يمكن سيف عنا ريجكشن, رفض لهالولد, ما بقى قادر تشوفه. انا بقول والله المرأة بتمرق في فترة الرضاعة صدقا لو ما رحمة الله فينا والحب اللي الله تعالى يخلقه في قلوبنا والصبر، كانت الأم تمسك الولد زدته بالأرض يمكن. قد ما بتحس خلص هتموت، ما حدا بحس فيها للأمرأة، هي بتحس بليالي كأنه الدنيا سودت سودت،
0: غيرت حياتها،
1: غيرت حياتها،
0: اجى حدا وقف لي حياتي،
1: بتكون هي يعني خلص حتموت من النعاس، حتموت من التعب، حتموت من الوجع. فهون بدها سبورت من كل، حتى الزوج، الزوج عنده مهمة كتير قوية، مش بس انه بده يجيب لها الغراض، مش انه بس بده يجيب لها كادويات، لا، بده يشارك، بده يخد الولد، بده هو ينام حده، ينام بغرفة تانية، إلا هلأ انت ارتاحي، الولد نايم، قومي نامي بمحل آخر، نامي 4-5 ساعات، ما حدا يقرب عليها، ما حدا يقرب عليها، تنام مرتاحة. أكتر من هيك بدها تظهر، يعني بيجي حدا قومي تهري حبيبتي من البيت، روح عملي أي شيء، سوي شعراتك، روح على الجيم، تهري كسترة، والولد نحن معنا كمان بحاجة تظهر هي وزوجها لترجع توثق العلاقة، مش إنه قطعت علاقة بيناتهم. يعني مطلوب الامرأة في وقت أمه، أمه، حدا من الأخته، أخته، أي حدا كان، حبيبته قوموا تظهروا لو ساعة زمان، معلش ما بيصير له شيء، الولد ولد هلأ نايم، ولو فاق ما بده أقولة ألو فاق، تقوى ترتاح شوي، تحس أنه في عندها سبيس لقلها، هيدا سبيس كتير مهم بحياتنا.
0: نعم نعم. طيب لحتى نكفي هلأ بمراحل الحياة، كيف بتختلف احتياجات المرأة من المراهقة للزواج للحمل لسن اليأس؟
1: هلأ هو الاختلاف
0: سن الأمل،
1: لسن الأمل، يعني
0: سن الأمل،
1: سن الأمل. هلأ نحن الاحتياجات بتنبع من عوامل كتير.
0: نعم.
1: يعني في شيء العامل أكيد الهرموني، في شيء العامل النفسي، في الاحتياجات الطبيعية للإنسان بكل مرحلة بحياته. المرأة مثل أي إنسان بالدنيا عم تكبر، فبدها تتفتح على الدنيا، بدها تشوف اللي كان يبسطها هي صغير ما راح يبسطها بسن المراهقة. يعني ما نكون نحن أول شيء نحن كأميات مثلاً يكون عنا أولاد، نحن ما بدنا نكون كتير قاسين على أولادنا، وبنفس الوقت مش رخوة، بدنا نتفهم كل مرحلة من مراحل الحياة. يعني أنا بدي أحط حالي محل بنتي، هلأ أنا بنتي مثلا مراهقة لقوة 13-14 سنة، أو ابني، أو ابني، أنا بنتي شو ممكن تعمل بهالعمر؟ كيف أنا بدي حضرها نفسيا لهالعمر؟ ما بدي أتركها لتواجه الأمور بعدين توقع بالمختص وإجي أنا عيّت عليها، لأنه أنا ما شغلت عيّت على بنتي. أنا شغلت وجهها وعلمها قبل ما تصير الشغلة. أنا بدي حصنها، التحصين بيكون بالتوجيه. مثل ما أنا باخد بنتي لأعطيها طعم الجريب وطعم الريقان وطعم الحصبة حتى ما تمرض، أنا بدي حصنها اجتماعيا. هيدا العمر في تغيرات هرمونية شديدة، البنت بلشت تكبر، عم تشوف حالة حلوة، تغيرات بالجسد، بلشت عندها مشاعر، وأكيد في عندها انجذابات للشخص الآخر. وهيدا شيء طبيعي. نحن ما فينا نجي نقلها وكيف هي؟ لا، بدي أقلها أن ماما طبيعي أنت يصير عندك انجذابات، بس نحن في عنا حدود، عنا شرع، عنا كذا، وهيدا بهالعمر بكون هيدا شي فيك، هيدا انجذاب طبيعي، هيدا لانه حب ولا انه استمرار ولا انه شيء. فكل مرحله بدنا نحضرها. بتيجي مرحله الجامعه كمان بدي احضرها انه هلا انت ممكن تلاقي شريك حياتك، بس نعرف كمان نختاره بقصص معينه. نيجي مرحله الخطبه والزواج، هي الخطبه هي تحضير الامراه لاستقبال الرجل. فالام كتير بدها تقعد نفسيا تحضرها كيف وشو المشاكل، ماما انت شو المشاكل اللي حتواجهيها، انت بدك تكوني مسؤوله وبدك تتحملي وبدك تقومي بكتير مهمات. فهيدا بكون هو الدعم والتحضير النفسي، بعدين بتفوت بالمراحل اللي حكينا عنها ما حنرجع نعيدها.
0: نعم نعم. طيب كيف تلاقي انه واحد ممكن، كيفنا ننشر الثقافة لدعم المرأة في المجتمع، كيف ممكن نقدر ننشرها لهي؟
1: هلأ نشر الثقافة يمكن نحن اليوم أكتر شيء الناس بتحب تسمع، بتحب تسمع ما بتحب تقرأ. يعني احنا أيامنا كنا نقرأ، هلأ ما بيقرأوا. يعني إذا حتى بعتي لهم شيء يقرأوه مثلا على الواتساب أو فويس يسمعوه، ممكن يسمعوا أول نص دقيقة ما بيقدروا يكفوه، لأن في عنا ديستراكشن كتير وصار التنشن سبان عنا هي كتير قصير.
0: صحيح.
1: هيدول مش مرضى، هول منهم ADHD، هيدول نورمال، لأنه نحن عم فوت كتير ماتير لدماغنا بأوقات كتير بسيطة. يعني حتى نحن الجيل اللي خلص صرنا قطعنا كل هالمراحل، بس أحيانا إذا الفويس طويلة تاعت المايض ما أقدر أسمع، خلص ما بقدر أكفي. هيدا إذا أنا كيف بدي أحكي عن بنتي؟ فأنا إذا بدي وصل المعلومة لبنتي أو لكل هالجيل بدي وصلها بطريقة مقتطفة صغيرة. أيوة. عن طريق السماع, عن طريق شو تشوفه, بس أنا ما فيني طول الموضوع, يعني ما في بلش يضلني أحكي فيه أحكي فيه أحكي فيه, خلص أوكي. كلمتين على الماشي,
0: يعني عدم الزن,
1: عدم الزن. فيك ترجع تعدين هن ذاتهم بعد فترة بطريقة مختلفة. صح. يعني ممكن أنا بقلك الولد, نحنا لأنه الحمد لله تخطينا هالمراحل, أنا معروفة بالبيت أنا بضلني بحكي ما بسكت وبضلني عم وجهي لدرجة أنه أحيانا كان يقولوا لي أنه ماما ما تعب تحفظناهن, قل لهم لا, يوم من الأيام حتتذكروهن وتقولوا شكرا ماما.
0: صحيح صحيح صحيح. طيب هل هناك تصرفات ومواقف بسيطة ممكن أنه تخلي يصير في فرق كبير بحياة المرأة؟
1: أكيد, دائما نحن بشر, نحن الضحكة والابتسامة والملقى بغير بحياتنا. نحن منقول الملقى الحلو, الكلمة الطيبة, الاهتمام المتواصل. الرجل بده يهتم بالامرأة كأنه اليوم تعرف عليها. نعم. نقطع السطر.
0: نعم نعم. طيب كخاتمة أخيرة, إذا بدنا نسمع مستمعينا, شو بتقولي لهم؟
1: أتمنى أنه الكل يكون عنده مرجع شرعي والكل يساهم مع بعضه بتحمل الآخر, بنبدأ من الأسرة من البيت انطلاقا إلى المجتمع.
0: نعم. أنا بدي أتشكر كتير دكتورة مرشدة, بسم الله عليك لا يمل من أعطيك, إن شاء الله بنعمل حلقات قادمة كمان بمواضيع تانية. كمان من وراء الكنترول بتشكركم مستمعينا, بتمنى تكونوا انبسطوا معنا لليوم, إن شاء الله ملتقانا الحلقة القادمة, انترونا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وسلام الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الله سبحانه وتعالى سائل عبده يوم القيامة: إذا قال هذا يجوز وإذا قال هذا لا يجوز. فإن قال عن شيء لا يجوز مستندا إلى دليل شرعي، فإن كان مجتهدا فبطريق الاجتهاد، وإن كان مقلدا لمذهب إمام مجتهد فله ذلك. وكذلك من قال عن شيء إنه جائز ولم يكن عنده مستند شرعي فقد عرض نفسه لعذاب الله في نار جهنم والعياذ بالله. فمن كان مجتهدا فله دليل على حسب ما يظهر له في طريق الاجتهاد استنباطا من نص قرآني أو نص حديثي. ومن لم يكن مجتهدا ولم يكن عنده أدوات الاجتهاد فليس له أن يحرم أو يحلل إلا مستندا إلى نقل إمام معتبر يكون ناقلا عن مذهب وعن إمام من المجتهدين المعتبرين. وأما من ليس كذلك، أي ليس مجتهدا بنفسه ولا مقلدا آخذا بمذهب إمام معتبر، وإنما يتكلم على هواه بيجوز أو لا يجوز، فهذا وبال عليه يوم القيامة. وإننا نرى في أيامنا هذه أناسا كثيرين يفتون من غير استناد إلى دليل شرعي، بل يرجعون في ذلك إلى ما يعجب نفوسهم، فما وافق هواهم قالوا هذا حلال، وما لم يوافق هواهم حرموه. وهذا ليس طريق المجتهدين من علماء الإسلام. كان في العرب في أيام الجاهلية في كل قبيلة يوجد طاغوت، والطاغوت هو شيطان كافر ينزل على إنسان ويدخل فيه فيتكلم على لسانه يحسن لهم ويقبح لهم، فتتبعه هذه القبيلة. فما حسن لهم هذا الطاغوت على لسان هذا الإنسان أخذوا به وحسنوه، يقولون هذا حسن، وما نهاهم عنه الطاغوت وقبحه تجنبوه وقالوا هذا لا خير فيه. كانت كل قبيلة تسلم تسليما لطاغوتها. هؤلاء عبدوا هواهم، أي الشيء الذي مالت إليه نفوسهم. وهذا داخل في قول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي اتخذ هواه إلها. وكم نجد هذه الأيام أناسا لا يرجعون إلى الأدلة الشرعية، لا يرجعون إلى نصوص القرآن والحديث، وإنما عندهم في نفوسهم موازين زينها لهم الشيطان. فإذا وجدوا الشيء تميل إليه نفوسهم رضوا به مع مخالفته لشرع الله. فإذا ما اعترض عليهم إنسان بدليل شرعي تكبروا عن قبول الحق تعصبا لآرائهم وأهوائهم. ثم اليوم يندر ندرة شديدة وجود أهل الاجتهاد، لأن الاجتهاد له شروط، ومن استكمل هذه الشروط فهو المجتهد الذي يأخذ بما أداه إليه اجتهاده. والاجتهاد لا يكون إلا لمن حفظ آيات الأحكام ويعرف عامها وخاصها وناسخها ومنسوخها، ويحفظ أحاديث الأحكام، ويحفظ ما قاله الأئمة المجتهدون قبله. ويشترط أيضا أن يكون الرجل عدلا، أن يؤدي ما أوجب الله عليه من الفرائض، ويجتنب ما حرم الله، إلى غير ذلك من شروط الاجتهاد. وليس المجتهد الذي يعرف اللغة والتاريخ وشيئا من السيرة النبوية وعددا من الأحاديث النبوية، فهذا ليس مجتهدا، ولا يحل له أن يقول من تلقاء نفسه هذا حرام وهذا واجب وهذا سنة وهذا مكروه، دون الاستناد إلى مستند شرعي. أخي المسلم، لا تكن مثل هؤلاء الذين يوجبون ما لم يوجبه القرآن والحديث، ولا هو اجتهاد أحد من أئمة الاجتهاد المعتبرين. لا تتجرأ على الفتوى بدون علم، فهؤلاء ضالون ومضلون، صاروا رؤساء على جهالهم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. هؤلاء أحيانا يبيحون ما حرمه الله تعالى بإجماع المسلمين، وأحيانا يفعلون عكس ذلك. ومثال ذلك قول بعض الناس: إن سب الله تعالى لا يكون كافرا إلا إذا قصد الكفر. ومنهم من وصل به الشذوذ والانحراف إلى أن قال: إن من سب الرسول يكفر، ومن سب الله لا يكفر. لقد أعمى الله قلوبهم فهم لا يؤمنون. إن أئمة الهدى قد فصلوا القواعد التي تبين أقسام الردة، ونكتفي بما ذكره النووي في كتابه روضة الطالبين، قال: لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا، فقال له رجل: ألست مسلما؟ فقال: لا، متعمدا كفر. ومعنى متعمدا أي بإرادته. وحسبنا أن الشيخ عبد الباسط الفاخوري رحمه الله، مفتي بيروت منذ نحو 100 سنة، ذكر في كتابه الكفاية لذوي العناية أن الكفر 3 أقسام: كفر اعتقادي، وكفر فعلي، وكفر قولي. وذكر أمثلة على كل قسم، وبين أن سب الله كافر سواء كان مازحا أو جادا أو غاضبا. أخي المسلم، ننصحك أن تلتزم بما ورد في الشريعة المطهرة السمحاء، وأن تتقيد بما نص عليه الأئمة المجتهدون الأعلام، ولا تلتفت إلى من يتبع هواه ويسير وراء الطاغوت. وتذكر حديث

الملائكة والناس أجمعين. رواه الإمام أحمد. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 13 من سورة النحل بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وعدلت يا محمد في أمر العباد في

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل

جاء في كتاب الإصابة للحافظ العسقلاني قال التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وجاء في صفة الصفوة عن الزهري أنه قال: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي وجميع النساء من بعد كان علم عائشة رضي الله عنها أكثر. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.

بهلي البيت يا بحني بهل البيت هل تعرفي من هم حلي بهل البيت.

أهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن.

لأهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن، لأهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن يا بوستان.

في ذا الشرع أمنا يا ابن عم النبي في جيرتك أمنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا يا عيوني يا ابن عم النبي في جيرتك همنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا من فرع علي حيدر فرع الحسين وحسن يا

شيخ أهل البيت شيخ أهل البيت ذو القدر العلي يا بأسد الله مولانا علي يا ابن عم

بن فرح حيدر علي فرع الحسين وحسن يا بسطيط راح اللوا شيخي عمر عثمان علي يا يابا صديق ابو بكر راعي اللواء شيخي عمر عثمان حيدر علي يا بسعد سعيد.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اعلم أيها المستمع الكريم أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على ثلاثة أنواع. نوع من القرآن معناه ظاهر كهذه الآية: ليس كمثله شيء. هذه الآية معناها ظاهر أن الله لا يشبه شيئا سواه، معناها ما فيه إشكال. وقسم من القرآن يدل ظاهره على أن الله له أعضاء، يد بمعنى الجسم ووجه بمعنى الجسم، وبعض الآيات يدل ظاهرها على أن الله ينزل ويطلع. هذه الآيات لا يجوز تفسيرها على الظاهر، وبعض الآيات توهم أن الله هنا في هذه الأرض وليس معناها ذلك، إنما لها معنى يتفق مع قوله تعالى ليس كمثله شيء. هذه الآيات التي يدل ظاهرها على أن الله في جهة فوق أو في جهة الأرض ليس معانيها على ظواهرها، بل لها معنى يتفق مع ليس كمثله شيء. فلا يجوز تفسير تلك الآيات بأن الله متحيز في جهة فوق وبأن الله في جهة الأرض وينزل ويطلع. كل هذه الآيات لا تفسر على الظاهر، بل تفسر بمعان تتفق مع قوله تعالى ليس كمثله شيء. المشبهة ماذا فعلوا؟ الآيات التي توهم ظواهرها أن الله له جسم وأنه متحيز في جهة فوق وأنه يصعد وينزل فسروها على الظاهر، هنا المشبهة هلكوا. وأما الآيات التي توهم أن الله في آفاق الأرض لم يفسروها على الظاهر، بل الآيات التي يوهم ظاهرها أن الله متحيز في جهة فوق هذه فسروها على الظاهر، وهذا ضلال مبين. والحق أن تفسر هذه الآيات على ما يتفق مع ليس كمثله شيء، فالله ليس جسما متحيزا في جهة فوق، وليس له نزول وصعود بالحركة، لأن هذا يتفق مع ليس كمثله شيء. ولا يجوز أن تفسر الآيات التي ظواهرها أن الله متحيز في جهة الأرض على ظاهرها. من جملة الآيات التي ظاهرها أن الله في جهة فوق: الرحمن على العرش استوى. المشبهة تفسرها بجلسة، أما أهل الحق يفسرونها بقهرة، والله تعالى قاهر كل شيء. المشبهة يفسرونها بجلسة فكفرت المشبهة وضلت. كذلك لا يجوز تفسير الآيات التي ظواهرها أن الله في جهة الأرض على الظاهر، كآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية ظاهرها أن الله في جهة الأرض، وأن من صلى إلى الشرق يكون متجها إلى ذات الله، وأن من صلى إلى المغرب يكون متجها إلى ذات الله. فلا يجوز أن نفسر هذه الآية على الظاهر، بل نقول تلك الآيات التي يوهم ظاهرها أن الله في جهة فوق وأنه ينزل ويصعد، وتلك الآيات التي توهم أن الله في جهة الأرض، كلها لا تحمل على الظاهر. نحن نكون وفقنا بين آيات القرآن ولم نجعل بينها تناقضا، ولله الحمد على ذلك. كل الأئمة من الصحابة ومن جاء بعدهم يعتقدون ذلك، لذلك قال الإمام أبو جعفر الطحاوي الذي كان في المئة الثالثة للهجرة، قال عن الله تعالى: عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. يعني أن الله تنزه عن أن يكون حجما وتنزه عن أن يكون له أعضاء وعن أن يكون له أدوات، أي الأجزاء الصغيرة كالأنف والشفة والأصابع، تنزه عن هذا كله. قال: لا تحويه الجهات الست، أي لا تحيط به الجهات الست كسائر المبتدعات، أي لا يوصف الله بأنه تحيط به الجهات الست كما أن المخلوق تحيط به الجهات الست، بعض المخلوقات في جهة فوق، وبعض في جهة تحت، وبعضها في الشمال، وبعضها في جهة الجنوب، أما الله ليس متحيزا في جهة من الجهات، على هذا علماء السلف والخلف. أما المشبهة عقيدتهم محدثة، عقيدتهم بدعة ضلالة من نوع الكفر. فالبدعة أقسام: بدعة هي ضلالة من الكفر، وبدعة هي ضلالة أقل من الكفر، هذه بدعة ضلالة من الكفر. أما البدعة التي يقال لها السنة الحسنة وبدعة مستحبة، هذه توافق الشرع، ولو لم تكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه بما أنها توافق الشرع فهي ليست مذمومة. فكما أن الله تعالى لا يشبه غيره في الكون حجما صغيرا أو كبيرا، وفي الكون في مكان وجهة، كذلك علمه وقدرته ومشيئته وسمعه وبصره، أي رؤيته للمبصرات وسمعه للمسموعات، وكلامه ليس كعلم غيره وقدرة غيره ومشيئة غيره وسمع غيره وبصر غيره وكلام غيره. الله تعالى لا يتصف بصفة حادثة، علمه أزلي أبدي ليس شيئا يتجدد، ومشيئته كذلك وقدرته كذلك. أما المخلوق فعلمه حادث ومشيئته تتجدد حادثة، الله تعالى ليس كذلك، مشيئته مشيئة واحدة شملت كل ما وجد وكل ما سيوجد من المخلوقات في الدنيا والآخرة بمشيئة واحدة أزلية أبدية، شاء كل ما وجد وكل ما سيوجد في الدنيا والآخرة. في الآخرة تحصل حادثات لا نهاية لها، لأن أهل الجنة باقون في الجنة وأهل النار باقون في النار، فما يحدث في الآخرة الذي لا ينتهي إلى حد، الله تعالى شاءه بمشيئته الأزلية، فمشيئة الله لا تتغير، لا يقال الله شاء كذا ثم غير مشيئته، كما يقول بعض الناس الله يكون شاء لإنسان كذا ثم يغير مشيئته لأجل دعاء أو صدقة، هذا ضلال، الذي يعتقد أن مشيئة الله تتغير كافر. كذلك كلام الله ليس حادثا، ليس حرفا ولا صوتا، الكتب السماوية وهي 104 كلها ليس الله قرأها كما نحن نقرأ، إنما هي ألفاظ أخذها جبريل من اللوح المحفوظ ونزل بها على الأنبياء، جبريل هو قرأ القرآن على الرسول، ولا يجوز أن يكون الله قرأ على الرسول كما نحن نقرأ، نحن نقرأ الباء ثم السين ثم الميم في بسم الله الرحمن الرحيم، لا يجوز أن يكون الله قرأ كما نحن نقرأ. كلام الله ليس شيئا له مفتتح ومختتم، نحن نبدأ القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم ونختم من الجنة والناس، هذا كلام له ابتداء وانتهاء، الله لا يتكلم هكذا، إنما هذا اللفظ الذي نقرأ به القرآن هو لفظ جبريل الذي أخذه من اللوح المحفوظ، ليس هو ألفه، جبريل عليه السلام يسمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، فيفهم منه: قل لمحمد كذا، قل لعيسى كذا، قل لموسى كذا، فينفذ. ثم نقول: القرآن كلام الله، لكن ليس معناه أن الله قرأه على جبريل ثم جبريل قرأه على محمد، هذا مذهب أهل الحق، من تبعه نجا ومن تركه هلك. والدليل على أن الله تعالى يتكلم بكلام ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة هو ما جاء في القرآن الكريم: وهو سريع الحساب، المعنى أن الله تعالى يكلم كل واحد يوم القيامة وينتهي من حسابهم في وقت قصير. لو كان كلامه الذي يكلم به الناس يوم القيامة حرفا وصوتا ولغة ما كان سريع الحساب، كان أبطأ الحاسبين. فلما كان كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة كان الله أسرع الحاسبين، كما جاء في القرآن الكريم: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. لو كان يكلم هذا وهذا بحرف وصوت ما كان أسرع الحاسبين، كان أبطأ الحاسبين، كان يستغرق حساب العباد زمانا طويلا. الجن أكثر من الإنس، ومن وقت آدم إلى الآن وقت مضى لا يعلمه إلا الله. البشر قسم منهم ظاهر وقسم أخفاهم الله في جهة من الأرض، وهم قوم يأجوج ومأجوج. يوم القيامة هم ألف، والبشر كلهم جزء من ألف. نسبة من يدخل الجنة من غير يأجوج ومأجوج كنسبة الواحد من ألف. يأجوج ومأجوج كلهم كفار. فلو كان حساب هؤلاء بالحرف والصوت لم يكن الله كما أخبر في القرآن أسرع الحاسبين، والله أخبر أنه أسرع الحاسبين، وهذا يدل على أن كلامه الذي هو صفة ذاته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان، وأن يكرمنا برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، وأن يفقهنا في الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: الله ليس كمثله شيء تنزه عن خطر، حي غني قادر وله الإرادة والقدر.

الله تعالى موجود بلا كيف ولا مكان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اعلم يا أخي المسلم أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، أي مستغن عن كل ما سواه أزلا وأبدا، فلا يحتاج تعالى إلى جهة ولا إلى مكان يقوم به، ولا يحتاج تعالى إلى مخصص له بالوجود، لأن الاحتياج ينافي الألوهية. والله سبحانه وتعالى هو الإله الذي أوجد هذا العالم كله، والعالم كله بحاجة إلى الله تعالى ليحفظ عليه وجوده. فالله تبارك وتعالى هو خالق السماوات السبع والأراضين والعرش والكرسي، وخالق الأماكن كلها. لذلك لا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى موجود في مكان أو في كل الأمكنة، أو أنه موجود في السماء، أو متمكن وجالس على العرش، أو منبث ومنتشر في الفضاء، أو أنه قريب منا أو بعيد بالمسافة. تعالى الله سبحانه وتعالى وتنزه عن هذه الكيفيات كلها، لأنه تعالى موجود بلا كيف ولا مكان. ويكفي في تنزيه الله عز وجل عن المكان والحيز والجهة قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فلو كان لله تعالى مكان وجهة لكان له أمثال وأبعاد، طول وعرض وعمق، ومن كان كذلك كان محدثا مخلوقا محدودا ومحتاجا لمن حده بهذا الطول والعرض والعمق. يقول الإمام علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. ويقول أيضا في تنزيه الله عن الجلوس: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته. ويقول الإمام الكبير أحمد الرفاعي رضي الله عنه، الذي كان من كبار العلماء وأولياء الله العارفين والصوفية الصادقين، عبارة عظيمة جامعة في توحيد الله عز وجل وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. فهذه عبارة تحتوي على معان عظيمة في التوحيد والعقيدة، فهي تفيد أن معرفة الله عز وجل تكون بالاعتقاد الجازم بالقلب أن الله تبارك وتعالى موجود لا شك في وجوده، فهو تعالى لا بداية ولا نهاية لوجوده، موجود أزلا وأبدا لا يفنى ولا يموت، وهو الذي أوجد بقدرته هذا العالم بأسره العلوية والسفلية والعرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. وتفيد هذه العبارة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى موجود بلا كيف ولا مكان. فالله تعالى هو خالق المخلوقات كلها، وخالق المخلوقات يستحيل عليه في العقل أن يشبهها، فيستحيل على الله تعالى إذن الصورة والهيئة والشكل والحجم والمقدار والحركة والسكون والألوان والطعوم والاجتماع والافتراق والاتصال والانفصال. وكذلك يستحيل على الله عز وجل المكان والجهة، لأن من له مكان يكون جسما له حدود ومساحة وأبعاد، ولا احتاج إلى من جعله بهذا الحجم وبهذا المقدار والحد. لذلك لا يجوز أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى له حدود ومساحة. يقول الإمام علي رضي الله عنه: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. ويقول الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المسمات العقيدة الطحاوية، والتي بيّن فيها عقيدة أهل السنة والجماعة: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. ويقول أيضا في نفي الجهة عن الله عز وجل: ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. والجهات الست هي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. والله تعالى
أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قراءة القرآن على القبر. اتفق أهل الحق على أن الأموات المؤمنين ينتفعون بالدعاء والاستغفار لهم، وكذلك بقراءة القرآن على قبورهم، واستدلوا لذلك بأدلة، منها حديث العسيب الرطب الذي شقه النبي صلى الله عليه وسلم اثنين ثم غرس على قبر نصفا وعلى قبر نصفا وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه. فيستفاد من هذا أنه إذا خفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن وحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه. وكان أحمد بن حنبل أنكر على من يقرأ على القبر، ثم أبلغه أصحابه أثرا عن بعض الصحابة وهو ابن عمر فرجع عن رأيه. قال النووي في كتابه الأذكار: ما نصه؟ وروينا في سنن البيهقي بإسناد حسن أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها. فهذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر استحسن ذلك ورآه موافقا للقرآن والحديث، ولم ينكر عليه الصحابة والعلماء في عصره ولا ممن جاءوا بعده. وروى البخاري أنه عليه السلام قال لعائشة: لو كان ذاك وأنا حي لاستغفرت لك ودعوت لك. فدخل في ذلك دعاء الرجل بعد قراءة شيء من القرآن لإيصال الثواب للميت، بنحو قول: اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان. والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد روى الحافظ أبو نعيم من طريق ابن أبي أخي الزهري عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحب قصيدة لبيد بن أبي ربيعة التي منها هذه الأبيات، وهي من بحر الرمل: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل.